أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وصية نبوية عظيمة تحذرنا من داء خطير يصيب صاحبه في هم دائم يستولي على عقله وقلبه ويفقده ثقة مجتمعه، بل ويفقده دنياه وأخراه. إنه داء الحسد، أجارنا الله منه. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأي خسارة بعد هذا، وأي مكسب بعد ذهاب الحسنات؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا أمر مذموم. وأما من تمنى النعمة لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها فتسمى غبطة، فإن كانت في أمور الدنيا فمباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فمحمودة، لأنها منافسة على الخير. والحسد مرض نفسي خطير، له آثاره السيئة التي تلحق الحاسد فتؤثر في علاقاته الاجتماعية فتحطمها. ويعيش من ابتلي بالحسد في ضيق ما بقي هذا الداء بين جوانحه ولم يسعى في علاجه. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الداء الخطير، وحذرنا من شره، فقال سبحانه وتعالى موصيا بالاستعاذة من ذلك: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. مستمعي الكرام، الحسد معصية صريحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. والحسد سبب لسخط الله عز وجل، فلا يغفر الله تعالى للحاسد ذنوبه حتى يترك الحسد والشحناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال

لا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. مستمعي الكرام، هذه التوجيهات النبوية الكريمة تؤكد لنا خطورة رذيلة الحسد وأهمية أن يواجه الإنسان هذه الخصلة السيئة داخله، وأن يؤمن بأن التفاوت بين الناس سنة من سنن الله في خلقه، فقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختص من عباده من يشاء بما شاء، وأن يفاضل بينهم في أنعمه وفيما به قوام حياتهم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك. فلو عرف الحاسد هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو الرزاق، لما حسد أحدا ولما تحمل هذه الأوزار وتجشم هذه الأخطار، ولما عاش مهموما مغموما لكل نعمة يتفضل الله بها على المحسود. فليرفق الحاسد بنفسه ويطلب ما عند الله بدلا من كيد عباد الله. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فلنحرص أيها السادة الكرام على التنافس بدل التحاسد، ولنزرع الحب بدل التباغض، ثم نسلم الأمر لله رب العالمين، فلا شك عندها سنسعد في دنيانا وأخرانا. علينا أن نجتهد في أن تكون قلوبنا صافية من الحقد والحسد والبغضاء، فإن الله تعالى يحب القلوب الصافية ويحفظ أصحابها من الذل والهوان والعذاب في هذه الدنيا ويوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، واجعلنا من عبادك المقربين إليك يا رب العالمين.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليج يوبس.
2: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
2: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
1: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
3: مذهلة.
1: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليجي وبس.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهي.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمة؟

0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: يسعد صباحك مع واطف محمد بعد شوي على الفجيرة FM. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن زايد ومحمد بن راشد، الآباء قدوة وعطاء وإرث يمتد عبر الأجيال. ضمن رؤية محمد بن راشد، اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصناع الإعلام في الدولة. صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد تحت شعار عهد بالوفاء ووعد بالولاء غدا. الوطني الاتحادي يشارك في دورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. إقليميا ودوليا، مصر والسعودية وتركيا وباكستان تؤكدان ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. بيان قطري باكستاني مشترك، خارطة طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. مفاوضات سويسرا، فرنسا متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى. زيلينسكي، موسكو تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق. في الاقتصاد، دبي الرقمية تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 5 مدن عالميا في مؤشر العلامات التجارية للمدن. جمارك دبي تستكمل المرحلة الثانية من مسار 33. دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تبدأ جولة ترويجية في الصين لتعزيز شراكاتها. في الرياضة، فرسان الإمارات يتصدرون ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة في كومبيان. جودو الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتور جراند سلام. تعادل رأس الأخضر مع أوروغواي بمونديال 2026. تعادل بلجيكا وإيران دون أهداف في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة FM.
1: يسعد صباحك من الفجيرة FM، أحلى الأوقات.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح سعيد مستمعينا، صباح الخير والنور والسرور وصباح السعادة، صباح يحمل معه الأمل وفرص جديدة وبدايات أجمل. ربي يجعل صباحكم اليوم صباح خير وبركة وتوفيق يا رب العالمين. نصبح عليكم بالخير بيوم جديد ونيسعد صباحكم مع البداية. تقبلوا تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. مواضيعنا كثيرة وفقراتنا كثيرة اليوم خلال البرنامج، بإذن الله بنكون وياكم من الحين لين الساعة 10 بمجموعة منوعة من الفقرات. اليوم نتكلم عن سوق العمل اللي يعني الحين ما عادت الشهادة أو المؤهل وروحه كافي للاستمرار والتميز. اليوم أصبح التعليم المستمر جزء أساسي من النجاح. التقنيات تتطور، أساليب العمل تتغير، المهارات المطلوبة تتجدد باستمرار. نحن اليوم بنتكلم عن يعني الدورات التدريبية، الشهادات اللي خدتها مؤخرا، بنتكلم عن مواضيع كثيرة بنقاشنا اليوم وأيضا فقراتنا خلال البرنامج. خلكم ويانا ونرحب بتواصلكم على 092231515 وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: تحديات العالم إذا تقرأ في التاريخ بتشوف أنها متكررة مئات وآلاف المرات، فكل المحن وكل الأشياء متكررة كثيرة جدا، ولكن ما يمنع أن تكون جاهز لها. بما معنى أن يعني في العالم ماشي والدنيا ماشية والوقت ماشي في شيء مو بيديك أنت ولا تقدر تغير فيه. وهي دائما المثل يرجع لقصة نبينا يوسف أنه كيف ادخر في سنين للسنين الثانية. فهذا الفكر اللي لازم يكون في كل المجالات، لأن الحكومة طبعا دورها تحث الناس وتوجه الناس كيف يحافظوا وكيف يمشوا وكيف يسيروا في هذا الاتجاه، وطبعا بالمعرفة وبالقدرة على المواكبة هذه وتحافظ على السفينة مثل ما يقولوا. وكل فرد له دور، السفينة لها كل واحد له دور وكل واحد له جهة، والتكامل هو اللي يخلينا نحن نكون أقوى ونكون جاهزين لأي صد من أي شيء.

0: شو رايك في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك موضوع نقاشنا، ونسأل عن رأيكم بموضوع النقاش. الدورات التدريبية اللي نلتحق فيها من فترة لأخرى، هل أحدثت فرق حقيقي في عملك أم بقيت مجرد شهادة؟ طبعا الحين هذه الدورات التدريبية

0: حقيقي تكون قريبة من مجاله أكيد تنفعه، تخليه يتطور في مجال عمله. التطوير المستمر أصبح ضرورة مهنية لا غنى عنها، مهما كانت عندك خبرة، لكن يعني هذه الخبرة ضروري إن أنت تدعمها بشهادات. سألنا صديقنا الـ AI بخصوص هذا الموضوع، وهل يعني صدق الإنسان محتاج لتطوير مستمر ولا شهادات دائما أو لا؟ بنسمع رأيه.
1: نعم، إلى حد كبير أصبح التعلم المستمر ضرورة لأن سوق العمل يتغير بسرعة، التكنولوجيا تتطور ومتطلبات الوظائف تتغير، فإذا الشخص ما طور نفسه ممكن يجد نفسه متأخر عن الآخرين. لذلك الناس صارت تستثمر في الدورات، الورش، وحتى التعلم الذاتي. اللي يبغى يستمر وينافس لازم يكون دائما يتعلم شيء جديد.

0: قبل 20 عاما بدأت الحكاية.
1: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
2: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
3: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
2: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير:
4: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
3: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
2: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب.
3: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
2: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
2: 16 يونيو
0: 20 عاما من الإبداع.
2: شو رأيك في يسعد صباحك؟
5: اليوم مستمعينا بشو رايك نتكلم عن الدورات التدريبية والتطوير المستمر. وبحسب الدراسات أن التطوير المستمر والدورات التدريبية ترفع الكفاءة والإنتاجية، تزيد من فرص الترقية والتقدم الوظيفي، تعزز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات، تخليك تكتسب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات المستقبل، حتى تقلل من الشعور بالركود الوظيفي. مرات نحس أن نحن محتاجين لإجازة، يعني لإجازة سنوية، إجازة نهاية الأسبوع، أو مهما كانت الإجازة طلع تغيير جو، يعني نطلع من الروتين. حتى الدورات التدريبية بحسب التقارير وبحسب يعني تقرير صادر على المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نسبة كبيرة من الموظفين بتحتاج لتطوير مهاراتها خلال السنوات المقبلة، لأن سوق العمل يتغير بشكل مستمر. فبحسب الدراسات بعد أن هذه الدورات التدريبية تخلينا نطلع من الركود الوظيفي، من إحساس الروتين والملل اللي مرات نشعر فيه في العمل. بعض الأشخاص يشعر أن هذه الدورات التدريبية ممكن تكون ضغط إضافي، يعني يمكن تكون بعيدة عن مجال عملي، يمكن تخلي المهام تزيد علي. لكن بنفس الوقت التطوير المستمر ضرورة مهنية لا غنى عنها. فخبرونا متى كانت آخر دورة تدريبية حضرتها أو اهتميت فيها، وهل أحدثت فرق حقيقي في عملك أو لا، يعني كانت شهادة وأضيفت للسيرة الذاتية. رقم الواتساب 0922315115، وخلكم ويانا.

0: في يسعد صباحك.
1: من دبي ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنور العافية. كتي عواطف شحالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير. نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية من خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع مدينة دبي مع متابعة مكتب الضابط هنا والدوريات الأمنية, نشاهد الحركة الطبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ ليفي بن زايد من دبي لوضع

0: ضمن الدبي. أيضا نشهد الإسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرام ولوس المسارين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس برد دبي إلى ديرة. على ديسريال المكتوم والقرود الحركة الطبيعية من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس برد دبي إلى ديرة. الزحام المروري يبدأ من الشارقة دبي في شارع الشيخ محمد بن زايد بن الجس الأول للثالث وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد المخرج المؤدي إلى شارع رأس الخور يشهد كثافة مرورية من جسر بوكدرة باتجاه شارع الخيل وشارع الجوز وجبل علي والعاصمة أبو ظبي. في شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشوت دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف النقال وأي صورة كانت هي 800 درهم بالإضافة لأربع نقاط تضاف إلى جزء السائق. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء ذاعت الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يومك سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة دائما لكل مستخدمي الطريق.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انت يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك على 92.6 الفجيرة اف ام، مستمعينا متواصلين وياكم. اليوم موضوع نقاشنا، بشو رايك نتناقش عن الدورات التدريبية وأهميتها، أهمية التطوير المستمر بالنسبة للموظفين. بنقرأ رسائلكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم اللي توصلنا على رقم الواتساب اللي هو 0922-3-1515. وكان عندنا طلبين للأغاني، في حد طالب أغنية لراشد الماجد وحد طالب أغنية لراشد الفارس. بنسمع أغنية لراشد الماجد وبنسمع أغنية لراشد الفارس، وبنرجع لكم مستمعينا بإذن الله بعد الأخبار في تمام الساعة 8. بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية، خلكم ويانا.

0: محمد بن زايد ومحمد بن راشد الآباء قدوة وعطاء وأرث يمتد عبر الأجيال. ضمن رؤية محمد بن راشد، اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصناع الإعلام في الدولة. صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد تحت الشعار عهد بالوفاء ووعد بالولاء غدا. الوطني الاتحادي يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تتفقد مشاريعها في سوريا. تنمية المجتمع بدبي تحتفي بيوم الأب بأنشطة تعزز الروابط الأسرية. الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك ب 18 إصدارا في معرض بكين للكتاب. إقليميا ودوليا، مصر والسعودية وتركيا وباكستان يؤكدون ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. بيان قطري باكستاني مشترك، خارطة طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. مفاوضات سويسرا، فانس متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى. زيلينسكي، موسكو تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق. ديلا إسبيريا يفوز برئاسة كولومبيا. 7 قتلى إثر تسرب غاز في مصنع بالهند. بالاقتصاد، وزارة المالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. غرف دبي تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية. دبي الرقمية تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 5 مدن عالميا في مؤشر العلامات التجارية للمدن. جمارك دبي تستكمل المرحلة الثانية من مسار 33. في الرياضة، اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة 6 من بطولة الإمارات. فرسان الإمارات يتصدرون ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة في كومبيان. جود الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتور جراند سلام. رضا مسعودي لاعب منتخب الإمارات يحرز فضية آسيا للكاراتيه. الشارقة يحصد درع التفوق العام لكرة الطاولة للعام الثاني على التوالي. تعادل الرأس الأخضر مع أوروغواي بمونديال 2026. تعادل بلجيكا وإيران دون أهداف في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: مطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: من رئة الإمارات الفجيرة تحتضن إمارة الفجيرة غدا النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد، الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائدي مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ولتعزيز المشاركة المجتمعية من كل فئات المجتمع المحلي بإمارة الفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة. يشهد ملتقى عهد ووعد بالفجيرة مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالكلمة الافتتاحية للملتقى، وبجانب مشاركة فعالة من جانب سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والقيادات المجتمعية والثقافية والأكاديمية وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة بإمارة الفجيرة وشرائح المجتمع المختلفة، بما يعكس المكانة الوطنية للملتقى. يتضمن الملتقى برنامج متكامل يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، ويبدأ بعرض فيلم وثائقي يستعرض هذه المبادرة، مبادرة عهد ووعد، وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها.
2: من سواها دربها دعوت فرحك وعزك يا وطن.

0: تغطية خاصة على الفجيرة FM.
1: ومن رأس الخيمة تحديدا ما زلنا
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة،
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة،
4: من دبي دار الحي وأمام،
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي،
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة،
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام،
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
9: نحييكم سيداتي وسادتي، من العاصمة الأردنية عمان،
10: من دبل فجيرة وتحديدا من مسرح دبا،
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية المباشرة.
12: مستمعينا الكرام، من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان،
13: مستمرين معكم بتغطياتنا، وحاليا نحن بالعين دار الزين،
14: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية،
15: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
16: 20 عاما.
17: الفجيرة FM معكم أينما كنتم.
18: نطلع الشمس في يسعد صباحا.
19: أعلن نادي الفجيرة العلمي عن فتح باب التسجيل بالمخيم العلمي الصيفي 5/2026 اللي نظم النادي تحت شعار اكتشف شغفك ابني مستقبلك، ويمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلبة وقدرتهم العلمية والتقنية في بيئة تفاعلية محفزة تجمع بين التعلم والابتكار. وقال الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي إن المخيم يقدم حزمة متكاملة من المهارات والفعاليات النوعية تشمل مجالات الابتكار، التقنية، الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من مجموعة من الورش والتجارب التطبيقية والمسابقات التفاعلية والأنشطة الميدانية في إطار برنامج علمي متكامل يهدف لتنمية قدرات الطلبة وبناء شخصياتهم وإعدادهم لمتطلبات المستقبل. المخيم يتضمن مجموعة متنوعة من المسارات العلمية والتقنية لتواكب متطلبات العصر، تشمل تقنية المعلومات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، روبوتات، الطيران وعلوم الفضاء، إضافة إلى القسم الصناعي والمهني والتصميم والتنفيذ، بما يتيح للطلبة اكتشاف اهتماماتهم وصقل مهاراتهم في مجالات المستقبل.

0: شو رايك في يسعد صباحك.
1: نرجع للموضوع اللي بدينا فيه مع بداية الصباح. كنا نتكلم يعني عن كيف لازم الإنسان دائما يطور نفسه, ويعني في العمل هذه الدورات التدريبية اللي يمكن تكون بالنسبة للبعض بسيطة أو غير مهمة, بحسب الدراسات هي ترفع الكفاءة الإنتاجية, تزيد حتى فرص الترقية والتقدم الوظيفي, تخلينا نكتسب مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات المستقبل.

واليوم مستمعينا بشو رايك نتساءل متى اخر مره اخذت دوره تدريبيه، وهل يعني استفدت منها او لا؟ يعني كانت مجرد ان دوره تدريبيه كذي ونحطت في السيره الذاتيه. عندنا مشاركة تقول آخر دورة حضرتها كانت عن الذكاء الاصطناعي، ساعدتني أوفر وقت في إنجاز بعض المهام، حسيت فعلا إنها أضافت لي شيء جديد. أيضا عندنا مشاركة تقول أحيانا الموظف نفسه يحضر هذه الدورة ومن البداية يقول أني أنا بس حضرت عشان الشهادة. هذه حقيقة صح، يعني مرات الواحد هو من البداية يكون متخيل أنه لا بس عشان الشهادة. أيضا عندنا مشاركة من مريم تقول بعض الدورات تكون خارج حتى مجال العمل، لكن ممكن تفتح للإنسان آفاق جديدة أو تساعده حتى أنه يكتشف مهارات ما كان يعرفها عن نفسه. أنا معاك يا مريم، والمفروض يعني بعد نحن نحاول قد ما نقدر أن ما نقعد ندور حق نفسنا. أعذار التطوير المستمر أصبح ضرورة مهنية لا غنى عنها، يعني الخبرة العملية تبقى

مهمة جدا، لكن حلو أن الإنسان يطور نفسه ويطور مهاراته، خاصة مع التطور المستمر في سوق العمل. مستمعينا خلكم ويانا، رحب بتواصلكم على 0922 3151515.

0: في فكرة تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت برافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكراً لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكراً لأنكم أبهجتونا، وشكراً لأن جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير. إذاعة الفجيرة إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة أف أم المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد العشرين من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة. كل البرامج اللي موجودة على الفجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ التفوق والنجاح.
1: شكرا لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب وسندا فكريا طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
5: أحترم كل المذيعين وبحبهم، وأحترم القناة. كل سنة وأنت طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
6: الفجيرة اف ام 20 عاما من الإبداع. كيف الجو في يسعد صباحك؟
7: من المركز الوطني للأرصاد ويانا المتنبئ الجوي مثل منصوري. صبحت الله بالخير.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير.
7: صباحت ورد، تفضلي.
8: طبعا حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم إن شاء الله بتكون صحب وجه العام، وتظهر السحب شرقا، رطب ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 19.2 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43، والمناطق الداخلية تتراوح ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية. البحر إن شاء الله بيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
7: يوم سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما المتنبأ الجوي مثل منصوري من المركز الوطني للأرصاد.
6: جولة فجيرة في يسعد صباحك.
7: أما بالنسبة للأجواء بالفجيرة ودرجات الحرارة فيها بالأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة: دبا الفجيرة 34.5 ضدن 32.2، مينا الفجيرة 32.8، مطار الفجيرة 33، الطويين 38.2، مسافي 36، وفي الفرفار 28.8. مستمعينا نحن متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: الثانية
1: الواحدة تماما
2: الثانية تماما
1: السادسة تماما
2: بتوقيت الفجيرة
1: بتوقيت الفجيرة
3: بتوقيت الفجيرة للفجيرة توقيت خاص توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

0: بدقيقة بيسعد صباحك.
1: بدقيقة لطالما ارتبط البوتوكس في أذهان الناس بالتجاعيد، الملامح المشدودة، الفك المحدد، لكن الأبحاث الحديثة بدأت تفتح تساؤل مختلف تماما. ماذا يحدث للعظام حين تتوقف العضلات عن الحركة لفترات طويلة؟ البوتوكس ما يعمل على الجلد مباشرة، يشل العضلات مؤقتا عبر تعطيل الإشارات العصبية اللي تجعلها تنقبض وتتوقف العضلة عن العمل لفترة من الزمن. لكن العظام ليست أجسام صلبة وثابتة كما تبدو، بل أنسجة حية تستجيب باستمرار للضغط والحركة والتحمل الميكانيكي. كلما استخدمت العضلات المحيطة بالعظم بشكل طبيعي حافظ العظم على كثافته وقوته، لكن حين تكتفي أو تختفي هذه الحركة يبدأ الجسم تدريجيا في إعادة تشكيل العظم وفق الحاجة الجديدة.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معمار معمار يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن زايد ومحمد بن راشد، الآباء قدوة وعطاء وأرث يمتد عبر الأجيال. ضمن رؤية محمد بن راشد، اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصناع الإعلام في الدولة. صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد تحت الشعار عهد بالوفاء ووعد

0: 2020 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تتفقد مشاريعها في سوريا. تنمية المجتمع بدبي تحتفي بيوم الأب بأنشطة تعزز الروابط الأسرية. الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك ب 18 إصداراً في معرض بكين للكتاب. إقليمياً ودولياً، مصر والسعودية وتركيا وباكستان يؤكدون ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. بيان قطري باكستاني مشترك، خارطة طريق الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. مفاوضات سويسرا، فانس متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى. زيلينسكي، موسكو تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق. ديلا إسبيريا يفوز برئاسة كولومبيا. 7 قتلى إثر تسرب غاز في مصنع بالهند. بالاقتصاد، وزارة المالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. غرف دبي تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية. دبي الرقمية تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 5 مدن عالميا في مؤشر العلامات التجارية للمدن. جمارك دبي تستكمل المرحلة الثانية من مسار 33. في الرياضة، اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة 6 من بطولة الإمارات. فرسان الإمارات يتصدرون ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة في كومبيان. جود الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتو جراند سلام. رضا مسعودي لاعب منتخب الإمارات يحرز فضية آسيا للكاراتيه. الشارقة يحصد درع التفوق العام لكرة الطاولة للعام الثاني على التوالي. تعادل الرأس الأخضر مع أوروغواي بمونديال 2026. تعادل بلجيكا وإيران دون أهداف في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: عناوين في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة زايد رمز أبوة صنعت وطنا. الإمارات تحتفي بيوم الأب، ومحمد بن راشد نستذكر فضل الآباء وسيرتهم ومسيرتهم. ومنصور بن زايد زايد أب لكل من عاش على أرض الإمارات. وطحنون بن زايد نستذكر الأب والمربي والمؤسس الشيخ زايد. وحمدان بن زايد زايد أب وقائد ترك لنا إرثا من الإنسانية والتسامح والمحبة. وهزاع بن زايد من زايد إلى محمد بن زايد تتواصل المسيرة.
2: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتصرخ، إن كان بالنظر أو باللمس.

وقت الكثير، وتمنيك الكثير. ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات في كل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم، كثر ما حصل وأكثر.

بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد. وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: عناوين يسعد صباحك.
1: العناوين الاقتصادية لجريدة الاتحاد. 17.7% حصت البنوك الإسلامية من أصول القطاع المصرفي بالإمارات، استحوذت على 23.4% من الائتمان و 21.5% من إجمالي الودائع. والمالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. والاتحادية للضرائب تشارك في أعمال الجمعية العامة 60 لمركز الإدارات الضريبية للدول الأمريكية. أما بأبرز العناوين الرياضية وأخر أخبار كأس العالم، فوز تاريخي، الفراعنة يقلبون الطاولة على نيوزيلندا بثلاثية ويحققون أول انتصار مونديالي. والمنتخب السعودي يتلقى خسارة قاسية برباعية أمام إسبانيا. إلا أن الأخضر يحتفظ بفرصة بلوغ دور 32 والأنظار تتجه لموقعة الحسم أمام الرأس الأخضر. ونسور قرطاج يغادرون المونديال رسميا بعد خسارة قاسية برباعية أمام اليابان. أما بالنسبة لأبرز المباريات، الأردن في مواجهة مصيرية أمام الجزائر، وفرنسا ضد العراق، والأرجنتين تواجه النمسا. هذه كانت آخر أخبار كأس العالم والعناوين الرياضية، ومستمعينا متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا يعني.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM. فخورين بالإمارات في يسعد صباحك.
1: برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين. يناقش المنتدى والذي يعقد على مدار يوم واحد وتحت شعار الإمارات خط أحمر، يناقش مجموعة من المواضيع في توقيت بالغ الأهمية، وتتضمن أجندة المنتدى العديد من الجلسات المؤثرة، من بينها جلسة رئيسية بعنوان حين يختبر الوطن ماذا يفعل الإعلام، يتحدث فيها معالي عبد الله بن محمد بن بطيئة الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. يخصص المنتدى إحدى جلساته لمناقشة مرحلة ما بعد الأزمة من خلال جلسة بعنوان ماذا بعد الأزمة، ويسلط المنتدى الضوء على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات من خلال جلسة بعنوان الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر. يتناول المنتدى أيضاً البعد الأمني والوطني للأحداث الأخيرة من خلال جلسة سماء آمنة وشعب مطمئن. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم تحت شعار الإمارات خط

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن التطوير المستمر والشهادات والدراسة والدورات التدريبية، ومهما كان عندنا خبرة يعني مو غلط أننا نحن يعني نحرص أن نطور نفسنا. وبحسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي، إن 39% من المهارات الأساسية المطلوبة بسوق العمل تتغير خلال السنوات المقبلة، وإن خلال كل عدد من السنوات الموظفين يحتاجون لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. يعني التعلم لم يعد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة أو وظيفة، أصبح رحلة مستمرة ترافق الموظف طوال مسيرته المهنية. أكيد الخبرة هي يعني شيء أساسي، لكن بعالم يتغير بسرعة يبقى التطور المستمر هو الجسر اللي يربط ما بين الخبرة بمتطلبات المستقبل. فخبرونا متى كانت آخر دورة تدريبية خدتوها، وهل استفدتوا منها حقيقة أو لا؟

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا وين ما يوصل صوتنا دائما عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. نصبح على مستمعنا حسن العجمي، ربي يسعد صباحك وكل أوقاتك، يقول صباح العسل. وأيضا عندنا مشاركة من أم أحمد تقول أنا أفضل الدورات القصيرة والمركزة لأنها تعطيني معلومات واضحة أقدر أطبقها مباشرة في عملي. وعمر يقول أنا حضرت دورة في إدارة الوقت وأكثر شيء استفدت منه أني صرت أنظم أولوياتي وأقلل التوتر في العمل. شكل أنا يبالي هذه الدورة. أيضا عندنا مشاركة تقول آخر دورة حضرتها كانت قبل سنة وبصراحة ما استفدت كثير لأني اخترت غلط. أيضا عندنا مشاركة طلب لي أغنية ديانة حداد ساكن، زمان عن هالأغنية بنسمعها مع الختام. وأكيد نشكر لكم مشاركاتكم، يمكن كان عندنا اليوم مشاركات منوعة، في بعض الأشخاص يشوفون أن الدورات التدريبية أصبحت ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وطبعا المهارات أكيد مطلوبة، التطوير المستمر مطلوب، حتى يعني عسب ما نمل من مهامنا ومن عملنا، وكيف ممكن أن نحن نطور مهاراتنا في حتى لو بنفس الوظيفة. مستمعينا على أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر في يسعد صباحك بنفس التوقيت، دائما اللقاء يكون من 7 لـ10 الصبح. أما مع الختام تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك، دائما في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: في ذكرى تأسيسكم شكراً لإلكم، كنتم دايماً صوت بيرافقنا بالفرح والأمل. سنوات من التألق والمحبة صنعت منكم محطة قريبة من كل قلب. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح ولا ينتهي. ينعاد عليكم لينا من الأردن.
1: من إسكندرية إلى الفجيرة نبعث بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق إذاعة الفجيرة.
2: من تونس الخضراء إلى الإمارات الحبيبة إلى إذاعتكم إذاعة الفجيرة الطيبة، أنا المستمع الوفي معز.
3: 20 عاماً من الصوت الذي لا يغيب والكلمة الطيبة التي تطيب. شكراً لكل صوت ولكل قلم ولكل من ساند ليجعل هذه الإذاعة منارة للعلم والمعرفة، وشكراً لأنكم أبهجتونا، وشكراً لأنه جبرت خواطرنا. كل عام وأنت بخير إذاعة الفجيرة. إيفا من فلسطين.
4: كل عام وإذاعة الفجيرة أف أم المميزة بألف خير، ودايما يا ربي مناسبة عيد 20 من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح. ثائر من سوريا.
5: محطة محترمة بتقدم محتويات كلها هادفة، كل البرامج اللي موجودة على

0: فجيرة هي برامج تثقيفية وبرامج إخبارية وبرامج رياضية. إنك ترتبط بالمحطة دي وتفضل مركز مع الفجيرة يبقى أكيد في حاجة. الحاجة دي هي إيه؟ هي التفوق والنجاح.
1: شكراً لكل الكوادر الإعلامية التي جعلت من هذه الإذاعة رفيقة درب سنداً فكرياً طوال عقدين من الزمان إلى مزيد من النجاحات والريادة الإعلامية.
0: بحترم كل المذيعين وبحبهم وبحترم القناة. كل سنة وأنتم طيبين. شمس من القاهرة.
2: كل سنة وأنتم بألف خير.
3: الفجيرة اف ام 20 عاماً من الإبداع. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام
4: العاشرة بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن زايد ومحمد بن راشد، الآباء قدوة وعطاء وأرث يمتد عبر الأجيال. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غدا. وفي الرياضة اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة السادسة من بطولة الإمارات. إلى التفاصيل أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الآباء يمثلون قدوة وعطاء وأرثا يمتد عبر الأجيال بما يطلعون به من دور محوري في بناء الأسرة وغرس القيم والأخلاق الأصيلة وتنشئة الأبناء مشددين على ما يتركونه من أثر راسخ في حياة أبنائهم ومجتمعاتهم. جاءت تصريحات سموهما في منشورين لهما في حسابيهما على منصة إكس بمناسبة يوم الأب. برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تحتضن إمارة الفجيرة غدا النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كل فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. عقدت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي اجتماعها الخامس برئاسة معالي محمد عبدالله القرفاوي رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، وتعيد دبي تعريف مفهوم المظهر والسلوك الحضاري من إطار شكلي إلى منظومة شاملة ترتبط بجودة الحياة وتجربة السكان والزوار والممارسات اليومية في المدينة. يقوم وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاج الأمين العام للهيئة بزيارة ميدانية إلى الجمهورية العربية السورية لتفقد مشاريع تم تنفيذها خلال الزيارات السابقة، وكذلك تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية جديدة في عدد من المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً. نظمت إمارة رأس الخيمة العرس النسائي الجماعي التاسع في قاعة البيت متوحد بمنطقة رفاعة بمشاركة 4 عرائس، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية راسخة تجسد قيم الترابط والتكافل الاجتماعي وتعكس حرص الإمارة على دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها. أعلن نادي الفجر العلمي فتح باب التسجيل بالمخيم العلمي الصيفي الخامس 2026 والذي ينظمه النادي تحت شعار اكتشف شغفك ابن مستقبلك، ويمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم العلمية والتقنية في بيئة تفاعلية محفزة تجمع بين التعلم والابتكار، ويقدم المخيم حزمة متكاملة من المهارات والفعاليات النوعية الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 17 من يوليو المقبل بمقر نادي الفجيرة العلمي. ننتقل إلى الملف الدولي. أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي عقدت في سويسرا برعاية وتسهيل من البلدين الوسيطين. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادثة الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس الفان الصناعية أمس بلغ 54 شخصا، وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق بأن الحادثة نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أسفر تبادل هجمات مسيرة بين أوكرانيا وروسيا عن سقوط قتلى وجرحى في شبه جزيرة القرم وبولتافا ودينبرو تفستيكا، فيما شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على أن موسكو لا تفهم إلا بالقوة، محذرة السكان بضرورة توخي الحذر مما أسمته استعدادا روسيا لشن هجوم وشيك واسع النطاق. في الاقتصاد، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج بالمملكة المغربية، التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كل من رئيس برلمان جمهورية غانا ألبان سومانا كينغسفورد باغبين ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، وبحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات إلى جانب دعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع بعثة فنية لصندوق النقد الدولي ورشة متخصصة في دبي حول إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام، وذلك بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية بما يتماشى مع المعايير الدولية ودعم جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الإحصاءات المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف إحصاءات الاقتصاد الكلي. بحثت غرف دبي خلال اجتماع في مدينة تورنتو مع معالي تريفور جونز وزير الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية في مقاطعة أونتاريو الكندية سبل تعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والزراعية بين دبي ومقاطعة أونتاريو التي تعد أكبر اقتصاد بين المقاطعات الكندية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون وتطوير الشركات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين بما يدعم نمو الشركات ويعزز الاستثمارات المتبادلة. وفي الملف الرياضي، أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم النسخة 6 من بطولة الإمارات لبناء الأجسام يوم 26 من يوليو المقبل، وذلك على مسرح ذا
أجندة في دبي ميديا سيتي في واحدة من

0: أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد السنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجمع ذا أجندة بدبي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام، وعلي السدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة بناء الأجسام. عقب المؤتمر الصحفي التقى زميل عثمان شلكاوي سعادة محمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية متحدثا عن البطولة وأهميتها.
1: بطولة الإمارات من أهم البطولات التي تقام عندنا في دولة الإمارات. بطولة الإمارات هي البطولة الرئيسية التي يتم فيها اختيار المنتخب، فهي من البطولات المهمة جدا يرعاها الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي. فهذه البطولة تعتبر هي النواة الرئيسية لاختيار المنتخب، من بعدها يكون تشكيل المنتخب وتشكيل المشاركات الخارجية تبين أكثر يعني في مشاركاتنا. كذلك بطولة الإمارات كمسمى وكإنجاز يعتبر من إنجازات اللي اللعيبة عادة يحبون يحصلون عليها، لأن يصير بطل الإمارات في الوزن الفلاني أو في الفئة الفلانية، فهذا الشيء من إنجازات اللي يطلع عليها جميع لعيبة البادي بيلدينج. نتمنى إن شاء الله نشوف منافسة شديدة من اللاعبين، وإن شاء الله بيكون تنظيم مميز. نتمنى توفيق الجميع إن شاء الله.
0: وعن التحكيم والحكام المشاركين في إدارة البطولة تحدث الكابتن فيصل الزعابي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.
2: استعداد لجنة الحكام لإدارة منافسة بطولة الإمارات لبناء الأجسام، تم اختيار 15 حكم من الحكام الدوليين من المقيمين والمواطنين لإدارة هذه البطولة، وأيضا من دول مجلس التعاون حكمين، حكم من مملكة البحرين وحكم من سلطنة عمان. طبعا هذا الكادر جدا يعني قوي لإدارة هذه البطولة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة حق الحكام الجدد لاختبار في هذه البطولة واحتكاك مع الحكام الدوليين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين.
0: توج نادي شرق الرياضي بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026 في كرة الطاولة، محققا 738 نقطة بفارق أكثر من 60 نقطة عن صاحب المركز الثاني، ليحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وفق التصنيف النهائي للأندية الصادر عن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة. في كأس العالم 2026 فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط، وتعادلت بلجيكا وإيران سلبيا، كما تغلبت اليابان على تونس بأربعة أهداف نظيفة، وإسبانيا على السعودية بذات النتيجة أربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل الرأس الأخضر أوروغواي بهدفين كل منهما ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات. حالة الطقس في

0: جنوبية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 63%. في دبا بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 63%. في الطويين بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 42%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 49%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 58%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ميثل منصوري.
1: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم إن شاء الله بتكون صحب وجه العام وتظهر السحب شرقا، رطب ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 19.2 درجة مئوية وكانت على ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 43، والمناطق الداخلية تتراوح ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية. البحر إن شاء الله بيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، هذه الأيام نحن في فترة بداية القيض، وهو أشد حرارة من الصيف ومن الأيام الماضية، وتكون فترة القيض 40 يوما تبدأ من 30 وتنتهي في 10 نايروز. در 30 والذي نحن بصدده هذه الأيام، الذي يبدأ في 16 من يونيو ولغاية 25 من هذا الشهر، ويمتاز بهبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة فترة الظهيرة والليل. وفي هذه الأيام يبدأ أصحاب المزارع بالمقيض، بمعنى السكن في البيوت التي يتم إنشاؤها من سعف النخيل بالقرب من المزارع، وتسمى المقيض لأن الأهالي يقيضون فيها فترة الصيف حتى يكونوا قريبين من مزارعهم، وهم يتواجدون بشكل يومي في المزارع لحصاد النخيل، والبعض منهم يذهب للبحر في الصباح الباكر للضغوة. وحقيقة تمتاز إمارة الفجيرة والمناطق المجاورة واشتهارها قديما بتواجد العديد من الأهالي الذين يأتون من كافة مناطق الدولة للمقيض، خاصة من المناطق الداخلية والجبلية، وبذلك يكونوا علاقات اجتماعية فيما بينهم. وفي الختام نشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: العائلة. بيت العائلة من الاثنين للجمعة من وحدة الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
3: يا أخي لا.
2: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
4: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
5: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
4: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
5: شو عندك؟
4: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
5: كيف؟
4: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن زايد ومحمد بن راشد، الآباء قدوة وعطاء وإرث يمتد عبر الأجيال. ضمن رؤية محمد بن راشد، اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصناع الإعلام في الدولة. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد تحت شعار عهد بالوفاء ووعد بالولاء غدا. الوطني الاتحادي يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تتفقد مشاريعها في سوريا. تنمية المجتمع بدبي تحتفي بيوم الأب بأنشطة تعزز الروابط الأسرية. الإمارات تختتم مشاركة استثنائية بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026. أقليميا ودوليا، مصر والسعودية وتركيا وباكستان يؤكدون ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني.

0: الذي وقع بأحد المصانع برأس الفان. مفاوضات سويسرا فانس متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى. زيلينسكي موسكو تستعد لشن هجوم وشيك وسع النطاق. الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان. فالاقتصاد وزارة المالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. غرف دبي تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية. دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تبدأ جولة ترويجية في الصين لتعزيز شراكاتها. في الرياضة، اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة السادسة من بطولة الإمارات. جودو الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتور جراند سلام. رضا مسعودي لاعب منتخب الإمارات يحرز فضية آسيا للكاراتيه. الشارقة يحصد درع التفوق العام لكرة الطاولة للعام الثاني على التوالي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
2: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
3: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
2: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير:
4: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
3: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
2: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
5: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
2: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
2: 16 يونيو
0: 20 عاما من الإبداع.

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على دفجير FM.

0: خالد وطن ثاني مع واطف محمد كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
1: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليج يوبس.
2: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طيب.

0: واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. محمد بن زايد ومحمد بن راشد الآباء قدوة وعطاء وأرث يمتد عبر الأجيال. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وصناع الإعلام في الدولة. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد تحت شعار عهد بالوفاء ووعد بالولاء. الوطني الاتحادي يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تتفقد مشاريعها في سوريا. الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك ب 18 إصدارا في معرض بكين للكتاب. إقليميا ودوليا، مصر والسعودية وتركيا وباكستان يؤكدون ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني. مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. مفاوضات سويسرا، فانس متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى. زيلينسكي موسكو تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق. الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان. 7 قتلى إثر تسرب غاز في مصنع بالهند. الاقتصاد، وزارة المالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. غرف دبي تبحث تعزيز التعاون الثنائي في الصناعات الغذائية مع أونتاريو الكندية. دبي رقمية تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 5 مدن عالميا في مؤشر العلامات التجارية للمدن. في الرياضة، فرسان الإمارات يتصدرون ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة في كومبيان. اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة 6 من بطولة الإمارات. جودو الإمارات يحصد برونزية بطولة أولان باتور جراند سلام. رضا مسعودي لاعب منتخب الإمارات يحرز فضية آسيا للكاراتيه. ومصر تفوز على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة 7 بكأس العالم 2026 وتعادل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها.

وبحرها وأرضها وسماءها وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام واحمها بقوتك التي لا تضام وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: الفجيرة اف ام 92.6. تغطية خاصة على الفجيرة اف ام
1: ومن رأس الخيمة تحديدا. ما زلنا
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة،
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة،
4: من دبي دار الحي وأمام،
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي،
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة،
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام،
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
9: نحييكم سيداتي وسادتي، من العاصمة الأردنية عمان،
10: من دب الفجيرة وتحديدا من مسرح دبا،
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
3: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
4: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع.
1: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير أو مساء الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. بحضور ولي عهد الفجيرة، الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غدا الثلاثاء برعاية أحمد بن محمد. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات.

خط أحمر. 30 من يونيو الجاري الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص. وفي الرياضة، اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة 6 من بطولة الإمارات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تحتضن إمارة الفجيرة غدا النسخة 3 من ملتقى عهد ووعد في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية المجتمعية عهد ووعد، الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كل فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي لتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات. ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. كما يناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية وسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة. أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكا أساسيا في حماية الوعي الوطني وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي. عقدت لجنة التوجيه للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي اجتماعها الخامس برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، وتعيد دبي تعريف مفهوم المظهر والسلوك الحضاري من إطار شكلي إلى منظومة شاملة ترتبط بجودة الحياة وتجربة السكان والزوار والممارسات اليومية في المدينة. جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 من يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في أو من مختلف التخصصات ما يلبي متطلبات الشركات من

هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة أمين العام للهيئة بزيارة ميدانية إلى الجمهورية العربية السورية لتفقد مشاريع تم تنفيذها خلال الزيارات السابقة، وكذلك تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية جديدة في عدد من المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً. وفي الملف الإقليمي والدولي، أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي عقدت في سويسرا برعاية وتسهيل من البلدين الوسيطين. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس الفان الصناعية مساء أمس بلغ 54 شخصا. وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أسفر تبادل هجمات مسيرة بين أوكرانيا وروسيا عن سقوط قتلى وجرحى في شبه جزيرة القرم وبولتافا ودنبر براتوسك، فيما شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن موسكو لا تفهم إلا القوة، محذرة السكان بضرورة توخي الحذر مما أسمته استعدادا روسيا لشن هجوم وشيك واسع النطاق. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003، من بينها 254 حالة وفاة. وكانت الحكومة ذكرت في تحديث صدر أول أمس أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 وعدد الوفيات 247. حقق حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية، حاصدا 90% من المقاعد في استحقاق صوت فيه نحو 40 مليون ناخب. في الملف الاقتصادي، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج بالمملكة المغربية، التقى معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كل من رئيس برلمان جمهورية غانا ألبان سومانا باغبين ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، وبحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات إلى جانب دعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي الاستثماري والتنموي. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع بعثة فنية لصندوق النقد الدولي ورشة متخصصة في دبي حول إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام، وذلك بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية بما يتماشى مع المعايير الدولية ودعم جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الإحصاءات المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف إحصاءات الاقتصاد الكلي. بحثت غرف دبي خلال اجتماع في مدينة تورنتو مع معالي تريفور جونز وزير الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية في مقاطعة أونتاريو الكندية سبل تعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والزراعية بين دبي ومقاطعة أونتاريو التي تعد أكبر اقتصاد بين المقاطعات الكندية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين بما يدعم نمو الشركات ويعزز الاستثمارات المتبادلة. في الملف الرياضي، أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام يوم 26 من يوليو المقبل، وذلك على مسرح ذا أجندة في دبي ميديا سيتي في واحدة من أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد السنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجمع ذا أجندة بدبي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، محمد عبد الرحيم المري الأمين العام، وعيسى الدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة بناء الأجسام. عقب المؤتمر الصحفي، التقى الزميل عثمان شلكاوي سعادة محمد عبد الرحيم المري أمين عام اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

0: حديثا عن البطولة وأهميتها.
1: بطولة الإمارات من أهم البطولات التي تقام عندنا في دولة الإمارات. بطولة الإمارات هي البطولة الرئيسية التي يتم فيها اختيار المنتخب، فهي من البطولات المهمة جدا يرعاها الشيخ عبد الله بن محمد الشرقي. فهذه البطولة تعتبر هي النواة الرئيسية لاختيار المنتخب، من بعدها يكون تشكيل المنتخب وتشكيل المشاركات الخارجية تبين أكثر يعني في مشاركاتنا. كذلك بطولة الإمارات كمسمى وكإنجاز يعتبر من إنجازات اللي اللعيبة عادة يحبون يحصلون عليها، لأنه بيصير بطل الإمارات في الوزن الفلاني أو في الفئة الفلانية، فهذا الشيء من إنجازات اللي يطلع عليها جميع لعيبة البادي بيلدينغ. نتمنى إن شاء الله نشوف منافسة شديدة من اللاعبين، وإن شاء الله بيكون تنظيم مميز. نتمنى توفيق الجميع إن شاء الله.
0: وعن التحكيم والحكام المشاركين في إدارة البطولة تحدث الكابتن فيصل الزعبي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.
2: استعداد لجنة الحكام لإدارة منافسة بطولة الإمارات لبناء الأجسام، تم اختيار 15 حكم من الحكام الدوليين من المقيمين والمواطنين لإدارة هذه البطولة، وأيضا من دول مجلس التعاون حكمين، حكم من مملكة البحرين وحكم من سلطنة عمان. طبعا هذا الكادر جدا يعني قوي لإدارة هذه البطولة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة حق الحكام الجدد لاختبار في هذه البطولة واحتكاك مع الحكام الدوليين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين.
0: أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل في المقر الرئيسي لشركة أدنوك بالعاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية وشركاء النجاح ووسائل الإعلام. حقق السائق الإماراتي الشاب راشد الظاهري فوزا مهما في السباق الثاني للجولة الرابعة من بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات التي أقيمت أمس على حلبة موانزا الإيطالية. في كأس العالم 2026 فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط، وتعادلت بلجيكا وإيران سلبيا، كما تغلبت اليابان على تونس بأربعة أهداف نظيفة وإسبانيا على السعودية بأربعة أهداف نظيفة أيضا، فيما تعادل رأس الأخضر والأورغواي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. حالة الطقس في الفجر اليوم صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية

0: 60%، في دبا بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 46%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 40%. إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة 1 وحتى 4 عصرا.
1: أكيد تحياتنا للجميع متابعينا وين ما كانوا، درب السلامة للجميع. وأكيد بداية أسبوع بتكون مليئة بالإنجازات والانطلاقة وإنجاز كل الأمور اللي كانت متعلقة في الأسبوع الماضي. فبالتوفيق للجميع في مسارهم الوظيفي التعليمي، أبنائنا أيضا كذلك اللي مقبلين على امتحانات نقول بالتوفيق يا رب العالمين في امتحاناتكم يا رب، إن شاء الله النجاح والتوفيق. اليوم معكم محمود محمد
0: ونور مبارك،
1: يرافقنا كذلك عبد العال الحيدوكي باختياراته المميزة. وسائل التواصل ويانا على 655-5516 ورقم الواتساب 0922-315-15. ونذكركم من اليوم بيكون ويانا أيضا ضيف بيتحدث عن مسألة عملية التجميل، تجميل الأنف، الإيجابيات والمضار. فاللي حاب أيضا كذلك يسأل أي سؤال عن هذا الأمر أكيد بنكون إن شاء الله وياكم في الساعة الثانية من الساعة 2:10 إن شاء الله بيكون اللقاء. فأكيد تحياتنا لكم متابعينا، فناخذ فاصل
0: أكيد، من بعدها مستمعينا بنعود لكم، خلكم ويانا
1: يا هلا.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: ونبتدي أخبارنا في علوم البلاد. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن الآباء يمثلون قدوة وعطاء وإرثا يمتد عبر الأجيال بما يطلعون به من دور محوري في بناء الأسرة وغرس القيم والأخلاق الأصيلة وتنشأة الأبناء مشددين على ما يتركونه من أثر راسخ في حياة أبنائهم ومجتمعاتهم.
2: جاء ذلك طبعا في تصريحات سموهما في منشورين لهما على حسابيهما على منصة إكس بمناسبة يوم الأب، أشاد فيها بدور الأباء في ترسيخ قيم المحبة والمسؤولية وصناعة مستقبل الأجيال، كما استذكر فضلهم وإعطائهم الممتد وترحم على الراحلين منهما تقديرا لإسهاماتهم في بناء الأسرة والمجتمع وتعزيز تقدمهما واستقرارهما.
1: فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن الأب يمثل السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها، مشيدا سموه بالدور المحوري الذي يطلع به الأباء في تنشئة الأبناء وغرس القيم والأخلاق الأصلية.

0: هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبانا زايد رحمه الله رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الأباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا. وكذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله أن الآباء يتركون بصمة راسخة في حياة أبنائهم ومجتمعهم بما يغرسونه من قيم ويبنونه من إنجازات وما يقدمونه من عطاء يمتد أثره عبر الأجيال.
1: وأضاف سموه أن يوم الأب تمثل فرصة لاستذكار فضل الآباء وسيرتهم ومسيرتهم وما زرعوه وصنعوه وتركوه من إرث إنساني وأخلاقي، مترحما على من رحل منهم وداعيا الله أن يحفظ من بقي.
0: وقال سموه في منشور له على إكس في يوم الأب: نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم ومسيرتهم، نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا، رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم.
1: كما استحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانبا من سيرة والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه من خلال فيديو أرفق سموه بالتغريدة المشار إليها، تتضمن مقتطفات من كتابه علمتني الحياة، سلطت الضوء على أبرز السمات والشخصية والقيادية التي ميزت الراحل.

0: علوم البلاد في بيت العائلة.
1: وكما أكد أيضا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله وثراه كان أبا لكل من عاش على أرض الإمارات، مشيرا إلى

0: وراعيا للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن.
1: وقال سموه في منشور على إكس بمناسبة يوم الأب إن الشيخ زايد يمثل الأب المؤسس الذي غرس القيم وبنى الإنسان قبل العمران، موجها الدعاء له بواسع الرحمة ومؤكدا في الوقت ذاته الاعتزاز بكل أب واصل غرس نهج زايد في أبنائه ويبني أسرة تسهم في صناعة المستقبل وصون مسيرة الوطن.
0: ودون سموه زايد بن سلطان أبي وأب لكل من عاش على أرض الإمارات، كان مدرسة في الحكمة وقدوة في العطاء ومعلما في الإنسانية وراعيا للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن.
1: وأضاف سموه في يوم الأب: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونحيي كل أب يزرع قيم زايد في أبنائه ويبني أسرة تصنع المستقبل وتحفظ مسيرة الوطن.

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: جديد
1: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
0: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
2: يا هلأ.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: مجهز الثانية، أهلا بحضراتكم.

في منجزنا محليا، سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية أحمد بن محمد.

0: أكد الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات خط أحمر، وفيه وفي انطلاقته عبد الله الحامد يؤكد الإمارات خط أحمر لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط بل نقل الإنجازات للعالم. علي النعيمي يؤكد اعتدنا في الإمارات على تحويل الأزمات لفرص. الفجيرة تستضيف النسخة 3 من ملتقى عهد ووعد غدا. 5.3 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول. إقليميا ودوليا أزمة القطاع الصحي الفلسطيني كارثة تهدد حياة آلاف المرضى تحت وطأة الحصار المالي. الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان. في الاقتصاد الإمارات أو في الإمارات 30 يونيو الجاري الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص. الأسواق المحلية خضراء في افتتاح تداولات الأسبوع. النفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا. وفي أيضا الاقتصاد استقرار الدولار مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران. وفي الرياضة قرعة الموسم الجديد للمحترفين 2 يوليو المقبل. ومصر تفوز على نيوزيلندا في مباراتها الثانية في المونديال ب3 أهداف لهدف. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغان لا تنسى.
2: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
3: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
2: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير،
4: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
3: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
2: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
3: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءاً من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاماً كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
2: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما

0: زال مستمرة.
1: إذاعة الفجيرة 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
0: 16 من يونيو
1: 20 عاما من الإبداع. من الإبداع.
2: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا. طبعا مرات حمود يعني الجمال ما يكون يعني مجرد مظهر، مرات يكون عكاس للثقة في النفس، مرات تحس انك انت يعني تكون تبغى تكون عندك ثقة في نفسك. ومع تطور اكيد الكبير في عالم التجميل وايضا العالم الطبي، اصبحت هناك عديد من الخيارات اللي ممكن تساعد الاشخاص انهم يبرزون جمالهم، تكون بطريقة جميلة وبطريقة مدروسة. أكيد طبعًا في الآونة الأخيرة تشرت وايد عندنا موضوع عمليات تجميل الأنف، عمليات تجميل أخرى، فكيف تحس الواحد يكون واثق من نفسه من خلال الموضوع؟
1: شو نورة، مسألة الثقة في النفس هي من المسائل وايد مهمة. إن في النهاية نحن لازم نؤمن إن الجمال هو جمال داخلي، وينعكس هذا الجمال على الخارج، والقناعة مهمة جدًا. ولكن مع

0: نفسه.
1: الموضة أيضا اللي
0: يحب يكون مواكب يعني الموضة والأشياء اللي تحصل من عمليات تجميل. فأيضا عندنا دكاترة أيضا شطار بهذا الموضوع، فمواضيع عديدة من خلال عمليات تجميل الأنف.
1: طبعا أكيد هذه المسألة بتكون مهمة جدا للحديث عنها، وبنتكلم فيها أكيد مستمعينا متابعينا مع متخصص يتحدث عن إيجابيات هذه العملية، سلبياتها، متى يحتاج يعني الشخص أنه يجري هذه العمليات، وهل الأمر اليوم أصبح يعني موضة الناس يتبعونها فقط للتجميل وعدم القناعة بأيضا أشكالهم. فبالتالي نحن اليوم بنتكلم عن هذه التفاصيل مستمعينا متابعينا، ولكن بعد الفاصل
0: خلكم يعني

0: دراسات وإحصائيات في بيت العائلة. كشفت دراسة أجريت في اليابان على أكثر من 2000 شخص تزيد أعمارهم عن 64 عام على الحصول على كمية كافية من فيتامين سي. طبعا نبغى نعرف الدراسة ماذا يحدث عند تناول كبار السن لفيتامين سي، فشافوا أنها هي تساعد في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في العمر. واعتمدت أيضا الدراسة اللي أجراها فريق بحث في اليابان ومركز الأبحاث الغذاء والصحة على قياس مستويات فيتامين سي في بلازما الدم خلال تصوير برنين المغناطيسي للمخ.
1: وطبعا تبين أن نقص مستوى فيتامين سي في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في المخ، فضلا عن ضعف الوصلات العصبية داخل أجزاء المخ المسؤولة عن وظائف الانتباه والذاكرة. وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية بلوس وان، أشار الباحثون إلى بعض المعلومات اللي ترتبط بصحة المخ مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم وكذلك العادات الغذائية وغيرها.
0: وذكر هني أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية اللي تكون غنية فيتامين سي ربما هي تدعم الحفاظ على صحة المخ والحد أيضا من تراجع الوظائف المعرفية المرتبط بتقدم السن.
1: ورغم أن هذه النتائج

0: تدعم أو يدعم صحة المخ في مرحلة الشيخوخة، فإنها ما طرحت تفسير لهذه الملاحظة.
1: وأيضا يعني لازم هناك المزيد الإجراء المزيد من الأبحاث ليتيقن من صحة هذه النتائج، لكن بشكل عام أن النشاط البدني وأيضا الغذاء النظام الصحي الغذائي ممكن أن يشارك بشكل كبير في دعم فيتامين سي.
0: أكيد، وصحة جيدة وعافية لكم نتمناها مستمعينا متابعينا، فأكيد التوازن في المواد الغذائية وأيضا البحث عن الفيتامينات وتوازنها في الجسم مهم جدا، ودائما ننصح متابعينا بمراجعة الطبيب للفحص الدوري.

0: دراسات وإحصائيات في بيت العائلة.
1: اليوم في دراسات وإحصائيات أيضا بنتكلم عن دراسة جميلة تقول أن ذاكرتك في خطر. يا ترى هل هو السكر العدو الأول للدماغ أم لا؟ ليس كل ما يفسد طبعا الطعام يمكن أن يصلحه الطعام الصحي لاحقا. هذه الرسالة الأكثر إزعاجا في دراسة حديثة قادها باحثون من جامعة التكنولوجيا في سيدني بعدما راجعوا نتائج 27 دراسة ما قبل لفهم ماذا يحدث للذاكرة والدماغ عندما تستبدل هذه الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات بحمية صحية.
2: ووفقا للجامعة أظهرت النتائج أن تحسين جودة الغذاء يفيد الذاكرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: متواصلين وياكم مستمعينا في دراستنا وحول السكر هو العدو الأول للدماغ. وقالوا إني يصبح السكر هو العنصر الأشد إثارة للقلق. فقد قالت الدكتورة سيمون رين الباحثة الرئيسية في الدراسة أن الأنظمة الغنية بالسكر المضاف بما في تلك اللي تجمع بين الدهون والسكر أظهرت دليل ضعيف على التعافي، مما يشير إلى أن السكر قد يكون عامل أساسي في الحد من استرجاع الذاكرة. أما هني الدكتور مايك فحذر من الاعتقاد الشائع بأن آثار الطعام الغير صحي سهلة العكس، مؤكدا أن الصورة قد تكون أكثر تعقيدا خصوصا عندما يكون الغذاء غني بالسكر المضاعف.
2: وطبعا الذاكرة التي درستها هذه الأبحاث ترتبط بمنطقة أساسية للتعلم والذاكرة في الدماغ، ولها دور أيضا في تنظيم الشهية وتناول الطعام، وهذا يجعل المسألة أكبر من مجرد نسيان عابر. فالنظام الغذائي الغني بالسكر قد يلمس واحدة من أهم دوائر الدماغ المرتبطة بتخزين الخبرة وتنظيم السلوك. وتشير صحيفة ميديكال نيوز توداي إلى أن الباحثين وجدوا أن التعافي في الذاكرة ظهر لدى القوارض التي تناولت غذاء عاليا بالدهون، لكنه لم يظهر بالطريقة نفسها لدى تلك التي تعرضت لنظام عالي بالسكر أو عالي بالدهون والسكر معا.
1: وتزداد هنا أهمية التحذير عندما يتعلق الأمر بالمراهقة، فقد أشارت دراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن الكائنات المخبرية اللي تناولت نظام غربي غني بالدهون والسكر خلال مرحلة المراهقة عانت من مشكلات في الذاكرة استمرت حتى البلوغ، حتى بعد وضعها على نظام غذائي صحي.
2: الفكرة ليست أن التغيير متأخر بلا قيمة، ولكن العكس صحيح. تحسين الغذاء يظل مهما للدماغ والجسم، ولكن الدراسة أو الدرس الأعمق أن الوقاية قد تكون أقوى من الإصلاح. فحين يتعلق الأمر بالسكر والدماغ قد لا يكفي أن نقول سنأكل بشكل سيء الآن ثم نصلح الأمر لاحقا. بعض الآثار بحسب ما تقترح هذه الدراسة قد يبقى أثرها أطول مما نتوقع.
1: فعلا مرات تقول يعني باك الحين عقب برد
2: بعدين صغير
1: وبرد بعوض عقب الفيتامينات وبرد أروح نظام غذائي. ففعلا لما كل موضوع يعني تأجل لين بعدين يقول لك المشاكل تزيد عليك أكثر وأكثر.
2: هذا الكلام صحيح، فالوقاية خير من العلاج، ودائما الواحد يكون حريص في نظامه الغذائي. ومثل ما ذكرت الدراسة هني أن النظام الغذائي الغني بالسكر يكون تأثيره على الدماغ بشكل أكبر، وقد يؤثر على منطقة جدا مهمة وهي منطقة تخزين المعلومات وأيضا تنظيم السلوك. كونوا بصحة وعافية.
1: فاصل بنعود لكم مستمعينا، خليكم يعني.

0: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
1: وغيرت الموازين.
2: هيا اجمعني سادة قريش.
1: ملحمة إنسانية.
3: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
1: انصهرت لتغير العالم.
4: اسكت ولا ترفع صوتك.
1: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
0: ومن رأى ليس كمن سمع.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.
5: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
6: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
1: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
6: يا خفيف الروح كيف انتو يا شفاء قلبي.
1: خليجي وبس على الفجيرة FM.
6: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
5: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة FM.
7: مذهلة
8: فجيرة FM.
5: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، أرحب بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات خط أحمر. وفي انطلاقته، عبد الله الحامد يؤكد الإمارات خط أحمر لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط، بل نقل الإنجازات للعالم. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غداً.

0: الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين. 5.3 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول. إقليميا ودوليا في قطر 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع. جوزيف عون يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار. سوريا تعلن اعتقال قائد الفوج 66 الذي ارتكب انتهاكات مروعة. أزمة القطاع الصحي الفلسطيني كارثة تهدد حياة آلاف المرضى تحت وطأة الحصار المالي. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن استقالته. بعد هجوم بمسيرات أوكرانية إغلاق مطارات موسكو الأربعة. الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان. اقتصاديا في الإمارات 30 من يونيو الجاري الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص. الأسواق المحلية خضراء في افتتاح تداولات الأسبوع. النفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا. استقرار الدولار مع انتهاء الجولة الأولى من محادثة أمريكا وإيران. وفي الرياضة قرعة الموسم الجديد للمحترفين 2 من يوليو المقبل. وبثلاثة أهداف في شباك نيوزيلندا أمام هدف وحيد وفي ليلة مصرية بامتياز لا تنسى فاز فيها الفراعنة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرة إخبارية مفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا متواصلين وياكم. أنا أتريا هالفقرة
1: فقرة النقاش الحاد.
0: هو نفس ما نعرف أكيد يعني في كل بيت وفي كل أسرة في أدوار مختلفة في مسؤوليات يتقاسمها أكيد المرأة والرجل، لكن عند اشتداد هذه الأزمات وازدياد الضغوطات يظهر هني السؤال اللي يثير الكثير من الجدل: منو الأقوى في مواجهة هذه التحديات الأسرية؟ هل هي المرأة أم الرجل يكون ممكن إن مرة؟

0: الأسرية.
1: أنا أقول الرجل دائما وأبدا هو القادر على أن يواجه الأزمات. أن الرجال أقوى طبعا من النساء في يعني طبيعة الحال, يعني طبيعة الحال
0: لا يعني في هناك يعني في حريم يكونون يعني قواية,
1: ما ذاك استثناءات حالات استثنائية صحيح ولا أنس؟ الرجال هو اللي قادر أنه يواجه وقادر بس أنه يحل ويربط.
0: نسيت نقطة أن المرأة عندها الكمية كبيرة من الصبر الحائل, يعني هذا الشيء ما يكون عند الرجال, تلاقيهم مو بصبورين نفس ما نحن يعني قاعد نصبر ونصبر ونصبر. احتواءات
1: يا هذا الصبر
0: عندنا احتواءات, عندنا قدرة على التحمل. كل واحد تقول شيء أنا بعطيك جملة.
1: لا بس إحنا الرجال بشكل عام يعني ممكن المرأة نعتبرها عاطفية أكثر نورة, أن المرأة يعني تتعامل مع الأمور بآنية وبعاطفية, أما الرجل بعقلانية فيقدر أظني أنه يوازن الأمور أكثر من المرأة. طبعا هذا لا ينقص من أن المرأة فعلا عندها دور مهم جدا في مواجهة الأزمات, ولكن أظني أن في أغلب الأمور دائما تحس أنها محتاجة أن الرجل هو اللي يكون موجود ويواجه الأزمة,
0: يعني يقرر شيء قرار مصيري.
1: استسلمتي صح؟
0: لا ما استسلم, انا اترك اشوفك شو تبغى تقول عشان اقول لك الاشياء اللي عندنا.
1: نعم قرار مصيري وحل المشكله ويصبر على الازمات دائما.
0: لا ما يقدر يحل مشاكل بدون المراه.
1: لا عادي يحل بدون المراه,
0: يعني القرارات اللي ممكن تكون ماليه, ممكن
1: ماليه لازم يحلها بعيد عن المراه اكيد.
0: ليش بعيد عن المرأة؟ ممكن المرأة بعد تحل وياه,
1: لأن المرأة جزء من المشاكل المالية
0: وتخلص المشكلة الرئيسية. أنا أتوقع أن القرارات يعني المصرية تكون مرتبطة فعلا يعني تكون مالية, يقدر الرجل أنه يحلها بدون المرأة. أما إحنا هنا نتكلم مواجهة الأزمات الأسرية, الأشياء اللي تخص الأسرة يعني
1: الأمور الداخلية,
0: يعني حصلت مثلا مرات في المرات تصير مثلا مشاكل مع الأبناء المراهقين, أحس في هالوقت يعني الحرمة ما تقدر تحل هالمشكلة روحها, لازم يكون الأبو موجود.
1: لا شوفي هني في مسألة التربية نعم لازم الاثنين يكونوا موجودين, نعم الأب له دور, الأب صمام والأم هي يعني مصدر الأمان أيضا كذلك والحنان, وتعرف أنها كيف تتعامل مع الأبناء أكثر من الأب. ترى فكرة الأب ممكن يكون يعطي أوامر
0: صح أكثر. لأنه ما بموجود طول الوقت,
1: فممكن يعطي أوامر توجيهات, يعني هو خلنا نقول هو التشريعي والتنفيذي عند الأم.
0: لكن احنا هني نبغى نعرف منو الأقوى. أكيد اثنيناتهم موجودين, بس نبغى نعرف منو الأقوى, منو اللي يتحمل أكثر في هذا الموضوع.
1: أنا أبوي كان قوي حيث.
0: لا أنا أمي قوية أقول. عشان بس يعني أخلص النقاش وياك.
1: مستمعينا متابعينا, طبعا سؤالنا اليوم من الأقوى في مواجهة الأزمات, الرجل أم المرأة؟ إجاباتكم أكيد مشاركاتكم ويانا عفوا على 655-5516 ورقم الواتساب على 0922-315-115. شاركونا أراكم في موضوع نقاشنا اليوم في عقال وبرقع.

0: مستمرين وياكم في موضوعنا النقاشي العائلي الأسري، وكنا نتناقش ونقول أن منو اللي ممكن يكون أقوى ومنو اللي يتحمل أكثر مسؤوليات المنزل والضغوطات اللي ممكن تعرض لها أي أسرة.
1: شوف، أنت ذكرتي يعني نقطة وايد مهمة وهي يمكن الاحتواء، صبر الاحتواء كذا. شو يعني فعليا ممكن أنا يعني أتنازل هذه عن هذه الجزئية أن المرأة فعليا عندها القدرة على الاحتواء
0: والصبر، الاثنين مع بعض.
1: لا، الاثنين يصبرون، الرجال صبور ترى،
0: صح،
1: يصبر على كل شيء، يتحمل

0: ينفذها مو بس يصبر عليها يعني.
1: لا هو يصبر نسمعها
0: لكن في تنفيذها ما يصبر وايد.
1: الرجال يصبر، يصبر انه يسمع. شوف على فكرة ترى الاستماع صعب بالذات
0: انت
1: ما
0: جبت
1: وانت ما سويت.
0: بغض النظر عن الرجل، المرأة ترى مو يعني في ناس ما يحبون يستمعون. انا من الناس اللي ما احب استمع، احب اقول رأي بس ما احب.
1: يعني ما فيك صبر؟
0: لا فيني صبر بس ما احب يعني يتم مستمع وايد.
1: صح، لذلك الرجال شو يكون؟ هو المستمع.
0: هو اصلا ما عنده مجال غير انه يستمع. عنده حل ثاني غير
1: القوي.
0: عنده حل غير انه يستمع.
1: اي والله ما عنده حل احنا. فلذلك الرجل هو الاقدر، بعد هذا الكلام اللي قلتيه واعترافك الرسمي على الهواء مباشره، ان الرجال هو الاقدر على مواجهه الازمات، لان ازمه الاستماع بروحها ازمه.
0: انا قلت انا مو ما احب اني اكون مستمع، بس في حريم ثانيين يحبوا يكونوا مستمعين. يعني انت ليش جمعت؟
1: انا قلت رأيك.
0: انا استثنيت نفسي باستثناء. هو شوف انا يعني اشوف ان المرأة يعني مو بان اضعف من الرجل، يعني بالعكس هي تمتلك يعني قوة كثير مختلفة. هي ممكن تتحمل حمل ولادة وتعب، وبعدها تكمل دورها كأم وزوجة، واحيانا تكون موظفة.
1: لا هذا الجانب احنا عارفين. يعطي بالعكس امهاتنا الله يحفظهم، وايضا يعني النساء بشكل عام في هذا الجانب لا يعطيهم العافيه بامانه. هذا مجهود جدا كبير، ويعني
0: بس انت ما بتعترف في النهايه.
1: أه؟
0: ما بتعترف،
1: لاني انا في النهايه شفتي كل هذا ذكرتي انا اللي شايل على راسي. صح ولا؟ المصاريف هذه من يدفعها؟
0: شوف هي مو انت بس رحت للجانب شو اسمه، احنا قلنا
1: الفلوس.
0: اوكي احنا قلنا عندكم قدره في انكم تتحملون الجانب المالي، لكن يعني المراه هي مو اضعف، لكن تكون قويه بطريقتها. يعني كل امراه لازم تكون قويه بطريقتها، ربما تكون في مواقف تكون فيها قويه اكثر من الرجل، وبعض الاحيان تكون ممكن الرجل يعني أقوى
1: من المرأة. شوفي أنا في نقطة مثلا لاحظتها بمعنى الحريم في حالة المرض مثلا تلاقيهم عادي، يعني في البيت سايرة رادة. الريال لا، تحسي ينهار مرة واحدة.
0: يعني إذا صار مثلا في حمى اليوم
1: هي خلاص
0: بيموت بيودع.
1: يعني تسمعين وشيك خلاص ما خلاص ما قادر تعبان. فتحس إن كأنه في هذه المرحلة هو يعني الرجل تحسينه يرجع إلى إلى إلى يعني طفل.
0: ومنو يحتوي الحين؟
1: المرأة طبعا.
0: يعني خلاص الحين المرأة طلعت بعد أقوى.
1: لا ما سألت أقوى، شوفي لأنه هو في بالمقابل الرجل شو دوره؟ دوره انه هو شايل البيت كله، فاذا انه يعني تعب فطبعا تتراكم عليه
0: صحيح.
1: الالام والاوجاع وصبر السنين وهناك حيث الغابه البعيده.
0: الصراحة انا صدق ما اشوف ان المراه يعني ممكن تكون اضعف من الرجل، بس يعني لكل واحد فيهم يعني نوع مختلف من القوه. ممكن تكون يعني نقاط القوه عندكم في مواضيع اكثر من نقاط القوه عند الحريم، فكل واحد عنده جانب قوي في موضوع، فيوم اثنيناتهم يعني يكونون متفاهمين على هذه النقاط هني يعني يصبح الموضوع أفضل.
1: أنا أحس إن المرأة عندها قدرة على فهم الأطفال أكثر من الرجل بصراحة. يعني أنا مثلا يوميني مثلا حد من العيال بيقول لي سالفة أنا أبغى يلخص هو
0: ما تبغى تسمع يعني.
1: وقال لي ويوم قلت له زين شو صار خبر. المرأة عادي ممكن تسمع الموضوعها ساعات طويلة. هي وشو قال لك بابا وشو سوى والله هي بعد وعادي تتحمل. أما إحنا الرجال ما عندنا يمكن هذا يعني هذه الميزة. فهذا جانب قوة بأمانة. ممكن المرأة تتحمل مثلا النقاشات الطويلة اللي تصير مثلا ما بينكم الحريم مثلا في نطاق الأسرة تحديدا. والله فلانة زعلان فلانة فلانة كذا قالت فلانة وصير نقاش وصير احتداء. إحنا ما نتحمل هذا الموضوع، حس يعني يسبب نوع من أنواع الصداع.
0: فعشان شيء تفروني على طول على منو؟
1: أكيد على الحرمة تفضلي تتعاملي تصرفي
0: تخلص الموضوع وتحله.
1: هي تحله يا تعميها موت. تعمل السالفة تماما يعني. في النهاية هذا الموضوع أظني هي قدرة عند المرأة. لكن هو شوفي يقولون دائما أن الرجل يعني اتجاه واحد، المرأة عنكبوتية في في في في يعني مالتي تاسك يسمونه.
0: خلاص دام احنا انت قلت هالكلام خلاص اختصرت الحديث.
1: لا ما اختصرته، هذا هاي ميزة، بس مسألة الصبر في المالتي تاسك

0: غير موجودة يعني في النهاية المرأة في لحظة تنفجر، صح ولا لا؟
1: أوكي، تنفجر من تراكمات من الضغط ممكن يؤدي إلى الانفجار، لكن لو كان يعني تبعد ما تضغط تضغط تضغط لين خلاص الوحدة يعني.
0: أنا ما أندل، أنا تفاجأت. يعني إحنا رجال بعض المرات ما نعرف شو المستوي، فجأة في انفجار، شو السالفة؟ الحياة طبيعية، الموضوع طبيعي، لا لا، تطلع في نقاط معينة لازم إن الرجال يركز فيها، مع إن الرجال ترى مرات يكون out of box، مش موجود أساساً. فيمكن هذه أيضاً نقطة نعتبرها نقطة للمرأة.
1: ايضا بعد يعني خلاص احنا نلخص الحين الكلام ونقول ان هي المراه قويه في الاحتواء وفي الصبر وبناء الاستقرار وبناء المستقبل، ونطلع بريك
0: ناخذ فاصل.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: مسا يوم الاثنين يا عبد الله، مسا السعادة، مسا الخير والفرح ان شاء الله دائما على مستمعينا. ان شاء الله ما يكون يوم الاثنين كالعادة،
2: تجير تحسين يوم الاثنين يا جماعة الخير. مساهم ورد اكيد وين ما كانوا يتابعونا على إذاعة الفجيرة على ترددها 92.6 من داخل الإمارة او حتى خارج إمارة الفجيرة. لكم منا اجمل تحية اعزائي المتابعين، بدينا مشوارنا وياكم مثل ما قالوا هاي واي الامان يا صديقي، فنحن لازم نأمن عليكم ونقول لكم اربطوا حزام الامان ولا تنسون مشروبكم المفضل من شاي او قهوة، واذا قاعد تشربون شيء صوروه طرشوا لنا على الواتساب على 0922315515 علشان نشارككم هذا المشروب. صراحة يا إيمان مباراة اليوم أو الأمس الليل، يعني اليوم
1: الفير
2: الفير مباراة مصر صراحة رفعت رأس،
1: بدعوا صراحة، يعطيهم رأس. العافية وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق العربية يا عبد الله.
2: بإذن الله
1: وإن شاء الله يرفعون الرأس دائما شيء
2: بإذن الله، دائما إن شاء الله رافعين الرأس، الله يقويهم إن شاء الله ويوفقهم إن شاء الله جميعا.
1: وفي ناس مو براقدين هالأيام وجدولهم كله ملخبط بسبب كأس العالم والمباريات، الله يعينهم يعني.
2: أيوة والله العظيم، أولهم واحد صديقنا نعرفه ويالس كأنه صاحي ونايم، الله يقويه إن شاء الله.
1: هو معانا ومو معانا في نفس الوقت،
2: مع الأسف حاليا. الله يقويه إن شاء الله، وأكيد لكم من أجمل تحية أعزائي المتابعين. بدينا مشوارنا وياكم وبنفس الوقت في عندنا موضوع بدنا نروق يا صديقي،
1: بدنا نروق كتير. أيه يا عبد الله، شوف ولو
2: أيوة ولو شوف نحن دائما نعرف يا إيمان أن الكلمة الطيبة إنزين يعني الواحد يؤجر عليها، لما أنت تقول كلمة طيبة أو مثلا يكون أسلوبك لطيف مع الناس تمدح الشخص، لكن تخيل يكون وراها مصلحة. فهل هني سالفة تعتبر كلمة طيبة ولا أنت قاعد تدهن سير وتبي تمشي وضعك؟
1: المدح بحد ذاته حلو يا عبد الله، بس أكيد المدح إذا دخل في دروب ثانية أو كان من وراء المدح أسباب أو مصالح، هني اختلف الوضع تماما. ولكن في نفس الوقت بعد مو بكلمة حلوة لازم نفهمها ان من وراها في شيء،
2: اكيد طبعا يعني
1: حتى لو انت فعلا تبغي شيء من الشخص مو بلازم ان هو قال لك هالكلمه الحلوه لانه هو ينتظر من وراك شيء، يمكن هو شخص اصلا لسانه حلو يعني وكلماته لطيفه وطيبه مع الناس.
2: يا ايمان الله يحفظك ان شاء الله، لا تمدحيني وايد. انا كل ما ادخل على المدير اقول له محلو اليوم، يقول لي تبي اجازه ما بعطيك. ما ادري.
1: عبد الله انت من الناس اللي تحب تمدح ولا
2: يعني
1: لا؟
2: انا صراحه احب امدح بشكل عام يعني، بس انه في بعض الاحيان الناس يحسون ان هذا المديح وراء مثلا شيء معين.
1: اذا السؤال عمرك مدحت شخص لأن بعد هالمدح كان في خاطرك تطلب منه شيء مثلا؟ قول الصراحة.
2: بصراحة هي. والله أتوتر فما أقدر أمدح. مثلا أدخل على حد مثلا أبي منه شيء فأتوتر.
1: شوف أحيانا جاوب دبلوماسية يعني، ما رد ما جاوب صح يعني.
2: هذه اللعبة صح.

0: صح. بس تصير مرات على فكرة. ممكن المدح يصير أصلا لا إرادي لأنك تبغي مثلا تتكلم في موضوع فتعطي شيء مقدمات يعني.
1: أنا لو إنسان متعود عليه بمدح عادي عندي، يعني أنا متعود على هذا الشخص.

0: بطريقة خاطئة على أساسكم تبغون منا شيء.
1: أكيد طبعا. وبعد عندنا بعد رسالة بالواتساب من فاطمة ومساء السعادة وشاركتنا مشروبها المفضل هي القهوة على ما أظن الإسبانيش اللي قاعد تشربها حاليا وهي في مكان ومنظر صراحة جميل يعني.
0: فاطمة دائما مروقة. الله طبعًا. يسعد كل أوقاتك يا فاطمة، إن شاء الله دوم رايقة شي بإذن الله.
1: بدنا نروق أكيد. أعزائي المتابعين خليكم ويانا وفي برنامج هايوي مع عبد الله وإيمان ونسمع أغنية خطيرة المرة من اختيارات إيمان.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: أكيد يسعد لي مساكم متابعين الكرام وين ما كنتوا تتابعونا وفي برنامج هاي واي مع عبد الله وإيمان. رحب بكل الأشخاص اللي قاعد يتابعونا عن طريق الإذاعة وأكيد عن طريق لايف التيك توك فجيرة دوت اف ام. منورينا جميعا من حنان ومن فاطمة ومن إيفا وأيضا فاطمة ثانية بعد وفسر وأبو بكر وحي الله ريتا منورتنا بهذا المشوار. هل المدح وقت الطلب يعتبر مصلحة ولا لا؟
2: أها طبعا ترجع يا عبد الله لنية الشخص بعد. يعني المدح شيء حلو مثل ما قلنا والكلام الطيب جميل
1: الله.
2: ويخلي العلاقات حلوة وفيها ود، ولكن ترجع للنية هي اللي تحدد إذا كان الإنسان صادق أو هي مجرد وسيلة يعبر من خلالها أو يوصل من خلالها لمصلحته.
1: حلو بس يعني بنفس الوقت يعني هي ما يعني هو يبي يمشي وضعه يعني ما يعتبر شيء سلبي أحسه صراحة.
2: يعني عبد الله في ناس لما تقعد مثلا تمدحها بشكل شوي مبالغ يقول لك ها يا ترى على شو ناوي، شيء في خاطره بيطلب مني
1: يعني بس لا تكثر يعني
2: على اساس ما تنكشف بعد.
1: هي بعد لا تكثر تدخل على المدير بدك حلوه وما اعرف شو والى اخره، لا ما يصير بعد طول اللي بالك.
2: او ان اليوم ها شو هالطله ما شاء الله، لا اليوم الاوتفيت روعه، شو هالجمال، صدقين يوم وجهك منور.
1: سبحان الله شو مسوي هذه. يعني الحين مثلا ريتا تقول يعتبر جميل، تخيل تطلب شيء وانت تكون جاف بكلامك ترى ما يصير يعني فاهم. لا هذه شويه تكنيك الاسلوب نقدر نقول.
2: صحيح يفرق وايد يا عبد الله،
1: وايد يفرق. يعني الحين فاطمه في الواتساب شو تقول؟ طبعا اذا حابه تشاركنا عن طريق الواتساب على 0922315115 تقول ليس كل مدح وقت المصلحه سلبيا، فقد يكون الشخص صادقا في تقديره، لكن تكرار المدح فقط عند الحاجة يجعل الآخرين يشعرون بأنه وسيلة لا أكثر.
2: أنا أشوف عبد الله إذا كان المدح يعني يعكس شيء حقيقي أنت شفته في الشخص وموجود فيه فعلا حتى في غياب المصلحة يعني فغالبا هو نابع من يعني من نية صادقة يعني.
1: فهمت؟ صحيح
2: يعني إذا قلت شيء منطقي ما بالغت مثلا، والله أنت قاعد تقول شيء أصلا مو

0: موضوع المدح ترى مش بس عشان المدير ولا زميل العمل، حتى بين
1: المتزوجين،
0: هي بين الشركاء مثلا. جابت لك طبخه مثلا، انت تبي تطلب طبخه معينه فاكيد بتعطيها مدحه طويله زين وما شاء الله،
1: حتى لو الاكله مو بحلوه تمدح عبد الله.
0: طبعا هي اكيد
1: والله
0: ما اقدر
1: مجبوره عشان تتعشى بعد.
0: اي والله عشان انام في البيت عشان اعيش حياتي يا اخوان، يعني ترى ما يصير يعني. فالواحد يضطر يسوي هذا الشيء يعني.
1: لا انت ممكن تقول مثلا الاكله اليوم ما شاء الله لذيذه، بس تدرين لو مثلا كثرتي فيها كذا او قللتي كذا.
0: لا لا هالكلام ما يصير
1: يعني، بعد ما يصير المره الجايه تاكل نفس الاكله مو زينه وبعد ترد تمدحها.
0: عادي عادي عادي،
1: راجع لك الموضوع.
0: هذه دهنه سير لازم تمشي في الموضوع
1: الدرجه يا عبد الله.
0: هي العلاقه لا هي العلاقه كلها مش عقلانيه فعادي يعني عادي، ايش حياتك. اذا بسالت سؤال قوي يا ايمان، الحين احنا قاعد نتكلم عن المديح تمام، وبالبدايه تكلمنا عن المدارعة. أكيد أوكي. طبعا الموظف لما يروح يمدح المدير عشان ياخذ له إجازة زين، تحية طيبة للمدير اذا كان يتابعنا حاليا الله يقويه ان شاء الله. أكيد طبعا لكل المدراء، بس انا اخص فيهم مديري لان مديري
1: طبعا
0: ارباب هذا. نفس الوقت خبرينا، لو انت جتك فرصة انك تختارين بين مدير او مديرة، من بتختارين؟
1: مدير صراحة يعني.
0: هذه دهنة سير هذه اعتبرها؟
1: لأني جربت.
0: استاذ.
1: واللي يجرب.
0: أنت قاعد تتابعنا حالياً ترتب إجازة.
1: فلا مدير.
0: حلو.
1: ها مو بجملة عشان مديري حالياً مدير. الله يروح بالك بعيد. الحين أنا لقطها.
0: بدنا نروق.
1: لا لا لا، المديرة يوم تتسلط على يعني حرمة أو على وحدة نفسها الله لا يراويك.
0: يعني بعد
1: صعب الوضع.
0: بعد صح. ما بتعمق فيه، بس بسأل المتابعين أنتوا شو تفضلون، مدير ولا مديرة؟ فاطمة تقول أنا صراحة أنا أحس المدير أحسن، لأن المديرة يعني فاهم تصفي حساباتها مع
1: أول بأول.
0: تصفي حساباتها على طول. ما أدري، عطونا رأيكم إذا كان مثلا تخيرتوا بين مدير أو مديرة. حنان أو حنين تقول مدير. حلو. جبرني شوق حي الله منورتنا تختار أيضا المدير رجل، حتى فاطمة تقول مدير رجل. هي مدير ولا مديرة يعني أي شو تختارون، رجل أو مرأة يكون يمسك المنصب أو يدير العمل اللي أنتوا فيه حاليا؟
1: أتوقع يعني. عبد الله ترجع لتجربة كل شخص يعني، فأنا شوف حتى لما سألتني جاوبت بناء على تجربة أنا عشتها.
0: على فكرة بس بقاطعك بالخير إن شاء الله، في عندنا أحد الأشخاص المديرة موجود معانا يعني متابعين، مديرة موجود معانا فقاعد يسأل فلان موجود. لا لا لا لا مش موجودة، فعادي خذي راحتك.
1: درجة خايفين يا جماعة. ترى والله المدير لما يكون يعني لطيف مع الجروب ماله ومع التيم ماله يخلق شيء حلو يعني.
0: سمعت يا مدير؟
1: تدخل عليه مرتاح، تسولف براحتك. على فكرة حتى لو مدحته ترى المدير وايد ذكي، يعرف منو اللي داخل يمدح
0: هو
1: عشان
0: صحيح.
1: يوصل لشيء، واللي فعلا مدحه طبيعي
0: بس
1: تلقائي.
0: بس تحسين
1: عندك مشكلة شائكة على اللايف يعني.
0: لا هي والله فهو الشخص خايف ان هذا الشخص يسمع. لا ما قاعد يسمع، اقول ترى ما هم موجود، بس اختار مدير ولا مديرة وما بذكر اسمك حتى يعني امورك تمام. يعني ما ادري الحين المدير قاعد يسمع يا ايمان ترى.
1: تحية كبيرة.
0: الله
1: كبيرة قوي قوي.
0: الله استاذ حضرنا الاجازات وشويه ترقيات وشويه
1: مكافآت
0: ايوه وشويه علبة حلويات. الله يقويه ان شاء الله. طبعا جبرني شو تقول لنا، النساء يغارون من بعضهم حتى لو كانت مديره، فشويه تصفي حساباتها على نفس المبدا. سر تقول انا اتمنى اكون مديره نفسي شيء يعني، بصراحه ما انصحك. هذا الشخص اللي كان محتار قبل شويه قال مدير، ابا مدير.
1: هو رجل ويبغي
0: لا هي بنيه
1: تبغي نفسي يعني.
0: ما ادري ليش البنات دائما
1: الفريق هذا الفريق مالي عبد الله فريق
0: ما ادري ليش البنات دائما يميلون انه يكون عليهم مدير.
1: هي لان احنا جربنا
0: ونقرصنا. انا صراحه احس ان لما تكون المراه مدير يعني شيء فنان يعني شيء ما ادري شيء فنان
1: استاذ
0: والله العظيم ما قاعد اقول شيء،
1: مو دائما اكيد هناك في تجارب ناجحه جدا طبعا. اكيد
0: صح.
1: في كل المجالات
0: اي طبعا صح،
1: ولكن
0: صح.
1: احنا نتكلم عن تجارب شخصيه هني
0: زي.
1: او وجهه نظر يعني.
0: حلو، مو وجهه نظر اكيد طبعا، الاختلاف بالراي لا يفسد للود قضيه. سر تقول جربت مديره ومدير ما اتفقنا
1: لا يعني مع المدير ولا المديرة؟
0: طبعا زي
1: ايش تبغي؟
0: مخلوق فضائي؟ شيب فنجاب؟ يا جماعة الخير طولوا لي بالكم
1: نحط لها مدير AI ايش رايك؟
0: شكله كذا. بيبا تقول لأنها مرات تتأثر بالعواطف المرأة يعني. ما هذا المطلوب؟
1: لا لا لا مش دائما أبدا، في نساء يعني في مراكز في إدارة يعني، ويكونوا جدا جدا

0: جدا قاسيين وجدا رس يعني
1: صح.
0: بالعكس
1: تركت سيدا انا اعرفهم صراحه
0: ما عندهم عواطف بالعكس
1: يعني هي صح يعني شغل شغل ما ادري انا شو رايك انت مدير ولا مديره لو خيروا ولا حد ما تبي حد الله يحفظك ان شاء الله ويقويك
0: مركز مع كاس العالم الحين قول له مدير ومديره والحين يبغى اجازه يطلع المباريات
1: الله يقويه ان شاء الله ويقويهم جميعا خبرونا رايكم اعزائي المتابعين هل تحسون يعني شو تفضلون يكون تشتغلون في اداره في ظل مدير او مديره شو الافضل لكم
0: على 600-45-16 اكيد مشاركاتكم وسماع اصواتكم في هالمسا الحلو يا عبد الله وعلى 0922-3-1-5-1-5 لا تخافون يا جماعة ابدوا رايكم بكل حرية
1: أكيد طبعا هذا رقم الواتساب إذا حابين تتواصلون فيه معنا ببرنامج هايواي مع عبدالله إيمان

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم. سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الأعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات خط أحمر، وفي انطلاقته عبد الله الحامد يؤكد الإمارات خط أحمر لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط، بل نقل الإنجازات للعالم. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غدا. الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين. 5.3 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول. إقليميا ودوليا، قطر تؤكد 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع. جوزيف عون يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن استقالته. الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان. في الاقتصاد، هيئة الفجيرة للبيئة تطلق بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث اليوم رسميا منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا في الإمارات، 30 من يونيو الجاري الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين. النفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا. وفي الرياضة، قرعة الموسم الجديد للمحترفين 2 يوليو المقبل. مواجهات مرتقبة بين الأرجنتين ضد النمسا اليوم عند 9 مساء بتوقيت الإمارات، والعراق وفرنسا عند 1 صباحا بتوقيت الإمارات. في أمان الله.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. هاي تك في هاي واي.
1: هاي تك يا عبد الله، ومسا اخبار التكنولوجيا اللي انت وايد تحبها وانا مو بهناك، بس احاول يعني.
2: انا حاسس داخلك شيء جامد فيها، يعني انت تبين اساسا يعني تخين باخبار.
1: انا وديني الفاشن، ازياء، الميك اب، اللبس الحلو، ممكن الاكلات الحلوه.
2: هذا اللي بدعلك فيها. بس ميك اب وميك اب
1: شيء خفيفه حلوه،
2: تكنولوجيا. قلش تكنولوجيا
1: لذيذه.
2: تكنولوجيا بنتي، تكنولوجيا
1: تكنولوجيا
2: شيء خطير.
1: التكنولوجيا حقك يا عبد الله.
2: يعني بالنهايه الميك اب شو الوان بس. هذا التكنولوجيا، تطورات وين وصلنا.
1: على فكره يا جماعه، انا مو بنا بس كل دوام مستعين دائما بعبد الله في موضوع التكنولوجيا، لان متابع ما شاء الله اول باول.
2: عبد الله اي تي،
1: برافو عليك عبد الله اي تي.
2: برافو عليك عبد الله اي تي، موجود وياكم ومركب كلها تمام.
1: عبد الله اي تك،
2: ايوه عبد الله هنا، فلا خوف عليكم. قبل ادخل اخبار التكنولوجيا، بس عندي مسجات كثيره لازم انا اقراها، وبنفس الوقت على الموضوع اللي طرحته قاعد نسولف مع اصدقائنا فيه. طبعا احنا تطرقنا لموضوعين، اول موضوع قاعد نتكلم فيه هو موضوع المدح.
1: اذا مدحت شخص محتاج منه شيء، هل تعتبر هاي الكلمه او المدح الطيب هذا اللي قلته انت يعني عشان هالمصلحه، ولا هو
2: يعني يعتبر نفاق يعني. يعني كأنما واحد قاعد ينافق عشان يوصل لهذا الشيء ولا لا. أعطونا رأيكم طبعا، إذا حاب تتواصل ويانا عن طريق الاتصال على 600-55-55-16، إذا حاب تواصل معنا عن طريق الاتصال، وأكيد الواتساب على 0922-3-15-15. أختنا إيفا قالت: المشكلة عبد الله هذا الموضوع وايد يزعلني، لأن طول حياتي للأسف اكتشفت أن كل اللي عرفني كله مصلحة، يعني عشان كده كرهت أني أتعامل مع شخص إلا إذا كان فقط يعني شغل أو كان جدا ملتزم على قوة التعامل. فللأسف صرنا بحياتنا يعني المصالح، حتى لو كانت تكسر يعني يعني يعني تكسر يعني كأشخاص مظلومين ولا ظالمين إلى آخره، فهي كانت صارت مبنية على المصالح. أختنا فاطمة تقول: المشكلة مش في المدح، المشكلة لما يتحول إلى أداة للتأثير على الآخرين أو كسبهم.
1: تدري ان مشكلة إيفا أكبر؟ قول ليش عبد الله. احنا نتكلم إذا أبغي شغلة معينة من الشخص فأنا مدحته، فممكن هو يفهم هالمدح مقابل هذه الشغلة اللي راح يقدمها لي. أما إيفا تقول لك أصلا هذه العلاقة قائمة كبرها على المصلحة، هذه مصيبة أكبر يا عبد الله. الله لا يطيحنا في هالعالم يعني.
3: أي والله الله يقويها.
1: يعني شخص يكون أصلا يعني صديق أو صديقة لك فقط على أساس أنها تتمصلح منك، هذه مشكلة ثانية، هذا موضوع حلقة أخرى إن شاء الله.
2: لو تتعرف على صديق في التيك توك صار افضل لك. والله العظيم. والله.
1: او صديق افتراضي.
2: ايه والله العظيم. كلم الشات جي بي تي. المهم عندنا ايمان. يا ايمان عندنا
1: اسميه، يا مرحبا بها.
2: حياك الله. لا عندنا عيده. انا اقول عيده فقلت ايمان. عندنا يا ايمان عيده راسلت لنا على الواتساب تقول: بس لو ان انسان تموت علي وودوده تتواصل وياها، فان لو مدحتها وقت ما تريد منها شيء عادي، ما بيكون نفاق، لان يعرفك ويعرف نيتك. يعني يعني ما تحسه نفاق، بالعكس. صح. انك انت كشخص قاعد تمدح لان انت لسانك حلو. يعني مثلا واحد لسانه حلو حلو، واحد لسانه كلماتها طيبه،
1: صح،
2: يعني ما يعتبر
1: معناته. وعلى فكره يعني في ناس وايد تعتبر يا عبد الله ان المدح يعني اسلوب تبني فيه العلاقه، تكسر فيه الحواجز. مو بضروره ان انا احصل على شيء يعني من الشخص. وحتى على فكره لو كنت ابغي منه شيء، بس انا بطبعي اصلا ودود، كلماتي حلوه لطيفه مع الناس، فما اتوقع انها مقياس ان انا قلت هالكلام او خرج مني هالكلام الطيب بمقابل.
2: احس ما في نفاق الكلمه الطيبه، ما احس ما فيها نفاق.
1: وانا نفس الشيء.
2: بتبسرين تقولي لي ليش؟ قولي لي ليش؟
1: ليش؟
2: سؤال جميل صراحه.
1: طبعاً.
2: انا قاعد انتظره من عندك. لان الواحد يعني مثلا لما بيبي يتكلم حد او بيتواصل معه، يعني اكيد بيقول لك كلمه طيبه مثل ما قلتي عشان

0: يكسر الحاجز، وبنفس الوقت مفتاح القلوب شو؟ كلمة طيبة.
1: صح.
0: أنت كيف تفتح قلب فلان بكلمة طيبة؟ كيف تدخل قلبه؟
1: هي بس ما يزيد الكلام الحلو بزيادة عن حده، فيصير مثل يعني تملق مبالغ فيه،
0: ويصير
1: الكلام ثجيل، يعني يضيع المعنى الحقيقي للمدح اللطيف الخفيف اللي كلنا نحب نسمعه.
0: معك أكيد طبعًا. تقول له ضعفان، خلاص شكرًا. حبيبي أنا ضعفان ما شاء الله.
1: عبد الله، ما تحس إن كل شخص فينا عنده الرادار اللي يصيد من خلاله المغزى من المدح؟ يعني أنا أقدر أميز ترى هذا هالمدح.
0: كيف يعني؟
1: يعني أنا أحس نفسي كإيمان أقدر أميز إن هالمدح عادي، ما في من وراه شيء، أو إنه لا مبالغ فيه إيمان، ففي يمكن شيء راح ينطلب منك بعد شوي.
0: بعد صح، يعني هي يمكن هي لو زاد عليه شوي، بس ما أدري، أنا أحس يعني شيء طيب، يعني شيء طيب الواحد إنه يقعد ويمدح الشخص. طبعا حياة الله يا عزة، نحن هنا منورتنا والله، عندنا موضوعين صراحة يعني نبات تشاركين بهذه المواضيع يا عزة. طبعا خلينا نستقبل مكالمة على 600-55-5516. ومساء الخير.
1: ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا،
2: عرفتي من صوتي؟
1: أكيد عزة.
0: لا إيفا،
1: إيفا. صار عندي إيرور، سوري.
0: هذا العيد بحد ذاته،
2: هذا الويكند.
1: كلكم حبايبنا والله، وكلكم غالين علينا. يا مرحبا بك يا إيفا.
2: الله يخليك يا رب، مرحبا فيك.
0: شحالك؟ إن شاء الله بخير يا إيفا.
2: الحمد لله رب العالمين. مبسوطة، أنا كتير مبسوطة. الفريق المصري جاب أحلى جوال وأحلى لعب، فأنا يعني بالعلالي.
1: الحمد لله.
0: الله يوفقهم، الله يوفقهم.
2: يا رب يا رب، كل المنتخبات العربية الله يوفقهم.
0: إن شاء الله يرفعون رأس العرب كلهم يا رب.
1: إن شاء الله.
0: آمين. العالم يا رب.
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
1: إن شاء الله الكأس عربي بإذن الله.
0: بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب يا رب.
0: إيفا.
2: هلا شوف، أنا مدير مش مديرة.
0: ها انت اول شيء على الموضوع الثاني تقولين مدير.
2: بالضبط.
0: بس خليني بس اوضح لهم يا ايفا، كنا قاعد نطرح موضوع، شو تفضل يكون على يعني تشتغل مع مدير ولا مديره، شو اللي تفضله اكثر؟ ايفا شو قلت؟ تفضلين مع مدير.
1: تفضل
2: مدير.
1: مع مدير.
2: ليش؟ مدير.
0: ليش؟ نعم. شو فيها المديره؟
1: شكلها عانت نفسي. ايفا قولي يا ايفا.
2: لا انا مدير، لانه انا طول عمري بشتغل مع مدراء، لانه انا كنت مديره. الاداره بتعتبر والله الاداره بتعتبر مختلفه تماما عن الموظفين. اللي اصغر من هالرتبه، عرفت علي كيف؟ فبيكون انت بتعرف دماغهم، تعرف تفكيرهم، فلما انت بتروح بتشوفهم، عرفت علي كيف؟

0: مع الإدارة. لما أنت أصلاً مسؤول وهو مسؤول.
1: أنت كنتي مديرة أصلاً صح؟ إيفا قصدش توصل. هي قصدها تقول هي كانت مديرة أصلاً.
2: حلو أنت كنتي مديرة.
0: بس كنت كثير. أنا كنت مديرة من الأساس بس إنه حلو إنه المدير برضو كمان يكون عنده ذكاء. إنه تعرف الأشخاص اللي تحت إيدك. طبعاً. هل يا ترى في من وراهم رح يكون
3: خير
0: الكلام الحلو مصلحة
1: ولا فاقد الأمل فيهم صح؟
0: لا ما في في تلاقيهم يا حرام على أساس إنه أنت بدك تشتغل للشركة فالمدير بدك تخليه إنك تشوفه يعني أنت عارف كيف بتصير في برضو كمان منافسة بالموظفين فبتلاقيهم ممكن إنه يجاملوا كتير لدرجة إنه هذا إيش عم بيعمل ليش عم بيجامل طيب هو مصلحته وين مصلحته للشركة للشغل أو مصلحته عشان مثلا شيء تاني عرفت علي كيف فهيك بتصير هي هيك المصالح دائما بتكون موجودة everywhere
3: أي طبيعي هي صحيح
0: أكبر شيء
3: زين إيفا بسألت سؤال
0: خيانة.
3: أقاطعك بالخير إن شاء الله لو دخلك موظف وأنت مديرة لازلتي إنزين إن شاء الله ترجعين مو مديرة صاحبة شركة إن شاء الله
0: آمين يا رب
3: إنزين لو ياك موظف وقالك ما شاء الله عليك يا إيفا ضعفانة وبعدها طلب من عندك إجازة بتعطي وتحسيها مصلحة
0: مسحرين إذا بده ممنوع هذا الحكي
3: يعني يكتب لي مثلا في الإيميل ما شاء الله عليك المديرة ضعفانة
0: حيث أنا على طول لا على طول إنذار على طول على طول على طول إنذار شو عيب لا
1: صح
0: كل هذه الأمور نحن ما في بيننا
1: مكشوفين هالعالم مكشوفين
3: يعني مدحة كلمة طيبة يعني بالعكس
0: مثلا واحدة من الزميلات والله انت كذا حعرف انه هي عم بتجامل بس بقولها طب اوكي شكرا عرفت عليك بس لما شاب يحكي لمديرته او العكس انه مديري مثلا اذا ما حكى مثلا شو رأيكم اليوم البدلة حلوة عرفت ما بقوله انه بدلتك حلوة صراحة صراحة ما بقدر هيدا الشيء بيكون لايك انه برايفسي يا اخي اللبس
3: يعني
0: والاشياء اللي
3: ما شاء الله مبتسمه ما شاء الله وجهك بشرق
0: يعني عادي اوكي ما شاء
3: يعني
0: فاهمه اليوم منيح
3: يعني كلمه طيبه يعني كلمه طيبه
0: يسعد صباحك مثلا الشغل اليوم اوكي مثلا
3: كاتب لك بيتين شعر مثلا
1: لا
3: هنا وين هالدرجة هذا هذا بعطي شهرين بعطي سنة
0: لا مش لهالدرجة حلو إن الواحد يعرف يفصل بين الشغل وبين الأمور الثانية يعني هلا مثلا بالإدارة شوف ما أحلاها من الشركات في مثلا بعد 6 شهور من الشغل والتعب وهيك بيعملوا حفلة للموظفين والإدارة وهيك بيكونوا مع بعض فريندلي بيطلعوا من جو الشغل لا ان تكون فريندلي هيك هيدا الشيء بيوطد العلاقه بين الـ الـ الـ الاداره والامبلويي اللي عندهم اللي بيشتغلوا عرفت علي كيف
1: صحيح
0: فبصير كل واحد فيهم يفهم الثاني صح بيعرفوا ساعتها مين اللي من وراه مصلحه عشان مثلا زياده راتب عشان مثلا اجازه على ما سبحان الله الذكاء الإنسان في بعض الأحيان من طريقة من كلمة بتعرف هيدا إذا كان أنت
1: يبين إذا مبالغ أو شيء طبيعي يعني ومقبول بعد
0: صحيح
1: هذه تجي مع الخبرة يعني
0: بالضبط طبعا أما من الموضوع الأولاني يا عبد الله قصة هيدي كمان برضو نرجع للمصلحة فأصعب مصلحة في الدنيا لما بتكون من أعز الناس في حياتك
1: صح
0: هذه بدها موضوع تاني
3: اي والله نبغى لها سالفه ثانيه وسالفه شائده هذه
1: صح
0: هذه اصعب بكثير هذا الشغل عادي يعني بتلاقي اليوم انت بتشتغل بهاي الشركه بكره بتشتغل بشركه ثانيه
3: صحيح
0: يعني
3: طبعا.
0: اذا كنت انت كويس فحتعمل علاقات كويسه ان كان مع الموظفين او خارج الشغل ولكن الشيء اللي بوجع اكثر هو المصلحة العامة اللي انت بتتعامل معها مع الناس ممكن تاكل معاهم عيش وملح زي ما بيقولوا واخر شيء يطلعوا من وراهم السواد
3: الله يقويك ان شاء الله يا ايفا ايفا حاب اسمع عندك كلمة اخيرة لو المدير قاعد يتابعك حاليا
0: المدير حقول له يقبرني قلبك يا ريتني شفتك

0: من زمان.
1: طلع الكلام الحلو يا إيمان. طلع يا إيمان.
0: مديري صراحة أنا أيقن مديري كنت أنا أكبر منه بسنة. تمام. وكنا فريندلي كتير كتير بس باحترام طبعاً. فريندلي كتير ومن من من من من منطقتنا يعني لبناني هو. فالله يذكر بالخير نمير يعني كانت أسعد أيام حياتي لما اشتغلت معهم وكان كتير جدا محترم وجدا إنساني.
2: هذا الكلام عشان تبي تاخذين إجازة يا إيوة ولا؟
0: لا والله على فكرة كتير حرام والله لما كنت تعبانة وهيك أو بالذات برمضان مع أنه هو من ديانة مختلفة.
2: كان يساعد دائما
0: كان يعزز قسما بالله العلي العظيم
2: ما شاء الله
0: لما يشوفني صايمة وبيعرف انه انا بتعب لانه الكل بيعرف لما بشوفوني صايمة بس فر ودمي بينزل
2: ما شاء الله قهوة الصباح والدنيا مجلوبة
0: وهيك بالضبط وكل هالامور هاي كلها كان كتير يعززني الصراحة
2: الله يحفظه
0: ربنا امين يا رب يحفظ له مرته واولاده وما بعرف اذا هو بعده موجود هون او
2: برا ان شاء الله يكون على السمع ما تدرين سبحان الله يمكن يرجع يتواصل ويانا
1: ان شاء الله يا شكرا ان شاء الله حبيبتي
0: جميعا يسعد قلبك يا ايمان انت
1: حبيبه قلبي يعطيك العافيه
0: يسعد كل الصبايا اللي موجودين وام عبد الله وكل البنات كل
2: الله يحفظهم
1: حبيبتي يا إيفا أنت من أجمل الأشياء اللي دايما تصير لنا يوميا في البرنامج أن نسمع صوتك ومشاركتك الحلوة
0: هاي مش بس إذاعتكم هاي إذاعتنا نحن
1: أكيد أكيد أكيد طبعا
2: المكان مكان طال عمرك الله يحفظك
0: الله يخليك الله يخليك ويسعدكم يا رب يلا بخاطركم
2: مع السلامة
1: الله يحفظك مع السلامة
2: كل الشكر لأختنا إيفا شاكر لها على التواصل شفافية أهم شيء شفافية موجودة يا إيمان أهم شيء
1: صحيح عبد الله يعني سبحان الله هي تختلف من شخص لشخص بس في النهاية هي وصلت لنقطة لأن يمكن ذكرتها قبل شوي أن أنت تقدر بنفسك تقيم دائما العلاقات تقيم المدح تعرف شو مثلا يبغي الشخص من هالمدح هل هو مدح عادي ولا هو زيادة شوي عن حده في من وراء إنه مثلا فهاي ترجع يعني
2: تخيلي سويتي مديرة بيوم من الأيام يا إيمان بتوظفين عندكم أو أنا بتطردنا أول واحد
1: أنت أول واحد ما سيفي مالك مرفوض
2: الله يقوينا إن شاء الله جميعا طبعا أعزائي المتابعين الحين ما خبرتكم على هذا الخبر اللي هو لو كان عندك مثلا الخوات بشكل عام أو صديق مثلا لو عندك حد عزيز عليك وتبي تهدي شيء فهالمرة بأخبار التكنولوجيا يبلك شيء يا صديقي يعني بتهدي وبتفرح فيه هذا الشخص
1: سمعنا
2: أيوة الحين خلينا نروح فاصل ما يصير نسمع أغنية
1: نسمع بعدها إن شاء الله أخبار الهاي تك والتكنولوجيا وأكيد نرجع مع
2: قبل أروح الأغنية يا إيمان أنت ما بتوظفيني هاي عزة تقول لي أنا بوظف

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. هاي تك في هاي واي.
1: يا صديقي المتابع وين ما كنت تتابعنا، صراحة هذا الخبر قوي اللي كشفت عنه روك ستار مؤخرا. تعرف من فترة طويلة نحن قاعدين ننتظر لعبة الجي تي اي 6 تنزل، وحاليا بتنزل هذه اللعبة ورسميا بتكون بتاريخ 19 نوفمبر اللي هو شهر 11، وعلى منصات المنزلية للبلاي ستيشن 5 والإكس بوكس وفقا لتقارير صحفية من The Independent البريطانية. وهذه اللعبة نحن كنا عارفة لما نزل الجزء الخامس اللي حقق مبيعات كثيرة، أكثر من 225 مليون نسخة من هذه اللعبة. تخيلي يا إيمان، انباعت 225 مليون نسخة
2: حول العالم.
1: نعم. ويقول لك الحين صار في طلب مسبق انزين للعبة الجي تي اي 6، ونزل حتى عليها أشياء كثيرة، إعلانات ما إعلانات والشخصيات، بصراحة بيكون شيء خطير. ليش؟ تعرفين ليش يا إيمان؟ هذه اللعبة بحد ذاتها يعني كان عالم مفتوح، وبنفس الوقت يعني فيها لايف، بعد تقدر تشغل لايف هناك باللعبة نفسها، في الشخصية عندها تليفون تقدر تشغلون فيه لايف، وفي تفاعل، في أشياء كثيرة هذه اللعبة. يقولكم أن حتى الشركة يعني أنفقت أكثر من 3 مليار دولار كرواتب الموظفين بين فترة 2019 و2025 بس علشان يصمموا لكم هذه اللعبة.
2: يا سلام، أنت تنتظرها عبد الله؟
1: والله بفارغ الصبر صراحة.
2: جميل.
1: فإذا كان عندكم شخص عزيز وغالي عليكم، تاريخ 19 نوفمبر بتنزل هذه اللعبة، فتقدرون تاخذوها وتشتروها لهذا الشخص. يعني أنا قاعد أقول هذا الشيء حتى صديقي أنس يقدر يشتريها لي، لأن أنا أخوه صديقة يعني.
2: طبعاً
1: فإذا
2: طبعاً
1: كان عندك شخص أنت مزعل، أكيد طبعاً أنا بحاول أزعل هاي قبل هذا عشان يراضيني.
2: ليش شوية تغيرنا أنس؟
1: فبصراحة يعني هدية ترى قيمة بيني وبينكم. حلو. وأكثر الشباب محبين الألعاب يحبون هذه اللعبة خصوصاً جي تي اي 6.

0: لأن فيها مزايا كثيرة. لا لا أنا بزعل من عندك. أنت متى ميلادك؟ متى ميلادك يا أنس؟ شهر 10. أي يوم؟
1: أكتوبر
0: 15. أنا قبلك 17، فلازم تجيب لي قبلك. إذا جبت لي بجيب لك
1: بوحدة،
0: أو إذا جبت لي أنا بعدها بزعل من عندك. لا تكلمني ولا كلمك.
1: حلو يا عبد الله، مشروع ضخم جدا وتكلفته هائلة مثل ما ذكرت، والأنظار عليه حقيقة. نشوف إذا بتقدر تتفوق على طبعا هذه اللعبة وتحقق نجاح، أو النجاح الكبير المتوقع لها بإذن الله.
0: أكيد طبعا. وعلى فكرة لا صدقيني بتحقق هذا النجاح الكبير، لأن من شفت الإعلانات اللي قاعدين أزور، على فكرة كانت بتنزل ب 2025 بس سبحان الله كل مرة قاموا يأجلون لين ما عطوا هذا التاريخ النهائي اللي هو تاريخ 19 نوفمبر. عزة تقول أنا قبلك 29 9. لا يا عزة وتلعبين بلاي ستيشن بجيب لك هاللعبة، بس يعني بتنزل بعدين هذه وهي المشكلة. فخبرونا يعني.
1: حلو حلو، أكيد خبر جميل يا عبد الله. وأنا عندي بعد خبر في من شركة أبل، تحب تسمعونا الحين ولا
0: يا سمعينا
1: بعد شوي، ولا نذكرهم بموضوع الحلقة شو السالفة؟
0: يعني نذكرهم أكيد بموضوعنا. وهل تحس إن
1: أنك لما تمدح شخص يعني لأيا كان السبب، وبعدين قلت له كلمة حلوة، فهل هذا الشخص لازم يفهم أن هذا المدح مقابل هذا الشيء اللي راح تطلبه، ولا هو كلام طيب كلام لطيف إحنا نوجهه لبعض يعني؟
0: أكيد طبعا. يعني هل هو من الكلمات طيبة باختصار أعزائي المتابعين، ولا هو تحسون يفاق؟ وبعد نتكلم على موضوع إذا كنت تفضل مدير أو مديرة. خلنا نستقبل مكالمة قبل أن نروح لأخبار التكنولوجيا. عندك يا إيمان، نأخذ مكالمة. مساء الخير.
1: ألو.
2: مساء الخير.
1: يا هلا.
0: أهرب أهرب وعزيت عزيت.
1: هلا والله.
0: المدير الكبير يا.
1: حياتي عزة، إيش حالك اليوم؟
2: الحمد لله بخير، أنت كيف تكون؟
1: حبيبتي الحمد لله، والله نحن بخير، بتواصلت ويانا.
0: إيمان قولي لها أنا مش موجود، أنا مش موجود.
1: عبد الله اليوم بس شوي عنده مشوار.
0: نعم نعم نعم.
2: طيب عطى إذن؟
1: لا ما استأذن.
2: قدم إذن نظام إيه ما بصير.
0: شفتيني. شفت مسكتيني من إيدي اللي تعذيني يا عزة.
1: حبيبتي يا عزة إيش حالك اليوم؟ إن شاء الله رواء بأول الأسبوع.
2: هلا انا يوم الاحد ويوم الاثنين ما بحبهم لانه بيكونوا ضغط، قد ما الواحد حاول يكونوا رايقين هو بدايه الاسبوع فيهم شغل كثير فما بحبهم.
1: خلاص فضفضي قولي كل اللي في خاطرك معانا.
2: لا هو بس مجرد انه ضغط، واحيانا الناس بتكون نسيانه كل شيء بخص
0: شغل
2: شغلها يعني. بتذكروا يوم الاثنين باول ساعه بالدوام. صحيح. لسه على الموظفين نفسهم اللي بالجهات الحكوميه لسه يا دوب عم يفتحوا الانظمه، طولوا بالكم.
0: انت تخيلي ويا يا عزة لو قلتي ماخذ اجازه شهرين ترجعين للدوام ما تعرفين شيء في الدوام. انا شو قاعد اشتغل كنت قبل؟
2: ما نحن صار فينا بإجازة العيد يعني، واحد أخذ إجازة 10 أيام رجع عم يعمل ريستارت.
1: أكيد. عزة عزة، إذا مدحت شخص يعني وجهلك مدح معين في شكلك لبسك طريقتك أسلوبك

0: تبرين هالكلام الحلو اللي قاله او المدح اللي قاله عشان الشيء اللي طلبه الطلب هذا، ولا ممكن تميزين ان هذا لا كلام مثلا لطيف كنوع من الود بينك وبينه؟
1: هلا بشكل عام انا ما بحب المدح
2: ابد.
1: ايه
0: ما تحبين حد يمدحك ولا انت تمدحين حد؟
1: لا اكيد بحب حد، بحب حدا يمدحني اكيد. بس بمجال العمل لما في موظفين معينين بيجوا بيمدحوا، اول شيء هلا ببين معك اللي عم يمدح حبا او انه عن جد هو عم يمدح لانه هو شايف شيء حلو، او اللي عم يمدح كرمال انه بس انا عم حاول اكسب نقاط. فهذا يعني اللي عم يحاول يكسب نقاط بياخذ، بالعكس انا بالنسبه لي عم يخسر نقاط عندي.
2: ليش يعني خليه يكسب يعني عادي يعني
0: ما تحسين يعني لطف الجو؟
1: او مثلا اللي بيجي بيقول يا سعاده
2: الله
1: فلان الفلاني او ياك هذا التفخيم اللي اللي ما له اي داعي يعني الا
2: هذا دهن سير قوي هذا ترى. بس يعني السؤال، بس السؤال انا مش غرضي هنا اطلع مثلا اسرار بالشركه او اي شيء او المكان اللي تشتغلين فيه، بس بيبا شو وضعها، تمدح ولا ما تمدح؟
1: لا ما احلاها بيبا،
2: يعني هي تطلب من عندك شيء تقولش ما شاء الله ضعفاني؟
1: لا بالعكس
2: كثير ضعفاني.
0: ضعفاني ايش
1: هلا ليك؟ اول شيء لوضح لك شغله بيبا. اولا هي صديقتي قبل ما تكون زميلتي بالعمل.
2: حلو الله يحفظها.
1: تمام
0: امين.
1: فثاني شيء لا ايه، فشيء طبيعي انه هي لما تكون لابسه شيء حلو الا شو هالجمال اليوم الصبح مثلا شو هالاناقه، وطبيعي انه هي تقلي هذا الشيء.
2: حلو.
1: بس بالمقابل لما بيكون في اي مشكله بالشغل او لما بيكون
2: والله
1: مثلاً
2: أنا بمسح فيها الحيطانه.
1: لما هي ممكن تيجي تقلي انه لا انتبهي هون مثلا في نقطه هيك صار خدي بالك منها.
2: حلو.
1: انا ممكن بالمقابل اجي الا يعني لا، العلاقه بيني وبينها خارج موضوع هذا الاطار تبع اللي احنا بنسميه تمسيح الجوخ. بالعكس انا وياها نجي بنقول على الباقيين انه شو في هذا بمسح هذا بس عمي. ايوه
2: يعني انتوا اثنينكم
1: بيت سستو، احنا بنقول بيت سستو بسوريا كثير الموضوع.
2: يعني انتم مع بعض كصديقات بالعمل تكونون، وبغض النظر كان منصبك انت اعلى من عندها وكذا.
1: ايه طبعا
2: يعني هذا ما يفرق الشيء.
1: لا صعب.
2: طب انت
1: الا لا الا هلا لما بيصير في مثلا لا سمح الله اي خطا او اي شيء، او لما انا بكون مثلا صاير معي موضوع معصبني فممكن التفشيشه تطلع باي حدا طالع بوشي.
2: اوكي وعاد تطلع هي مثلا
1: عادي.
2: انا ما بسوي انا ما بسوي مشكله ولا شيء، بس هل تحسين ان موضوع
1: انت حتوصلنا على

0: يعني حلو الواحد يفصل مثل ما قلنا قبل شوية عزة.
1: إيه لازم لازم، بس هي شغلة صعبة ما لها سهلة. وبتوقف على وعي الطرفين.
2: صح. يعني الحين حتى بيبة تقول نحن بس فاصلين الشغل شغل، يعني هذا دوام. خلاص ما في لعب يعني. ممتاز يعني والله شيء وايد حلو. زين عزة سؤال، مدير ولا مديرة تحبين؟
1: ماني مقتنعة بهذا السؤال صراحة.
2: ليه ليه ليه؟ يعني أنا الحين أبا مديرة تكون على رأسي، ما عندي مشكلة.
1: طيب هلا ممكن تجيك مديرة سوري منك يعني تعيشك حياتك تكون أسلوبها، بس هي مو لأنه هي وحدة، يعني هي لأنه شخصيتها
0: ترجع سيئة. لشخص صح
1: نوبل بيرفكت. ايه هي الكاركتر يعني ممكن تكون مديرة حبابة ولطيفة وتمشي الأمور وتكون هذا، ممكن تكون مديرة غليظة
0: وبالمقابل
1: وبالمقابل ممكن واحد يكون يعني ممكن واحد يكون مدير حباب وظريف وعامل تيم ليدر ومشي الفريق كله بطريقة حلوة، ممكن يكون معيف حاله يعني.
2: يعني لو جبنا
1: يعني
2: لو جبنا مثلا مدير بيرفكت ومديرة بيرفكت، يعني شغولين جدا زين وفنانين اسلوبهم حلو كل شيء تمام، فمن بتفضلين اكثر، العنصر النسائي ولا الرجالي؟ يا عزة
0: ليش عزة صمت؟ توقعنا إجابة سريعة.
2: يعني أنا على فكرة أنا لقيت إجابة على فكرة لهذا الشيء من شخص ثاني.
1: شوف لأنه هلا بيبا قالت أنا بقولها كتير بالشغل عندي.
2: أيوة.
1: أنا بحس أنا كعزة التعامل مع
2: الرجال
1: أهون من التعامل مع النساء.
0: يعني اختارت في النهاية.
1: وبالمقابل لا بس شوفي لقلك شغلة، أنا صاحبت الشغل يعني مالكة المكان هي سيدة وأنا كتير مرتاحة بالتعامل معها، عرفت؟
2: حلو.
1: بس أنا هلا أنا كعزة كعم بتعامل مع الموظفين، أنا دائما بقولهم أنا بفضل الشباب أكثر من البنات، بس لأسباب أنا يعني برجع بقولها على سبيل المزح. ليش؟ لأنه أنا أحيانا الشباب نسبة الحساسية عندهم قليلة.
2: صح. يتضاربوا مع بعض عادي أمور تمام.
1: إيه ممكن
2: ما يسوون أحزاب
1: بالشغل، تكرفون بش أيوة ما بيعملوا أحزاب
0: ما بيعملوا
1: قصص.
0: أنا وياك والله وياك.
1: إيه طب أنا دائما بقول لهم التعامل مع الشباب، أنا عندي الشباب بالمكتب دائما كعرفتهم بالشغل آخر 10 دقائق مثلا تلفون لا وما بتطلع لا تخلص لي. إيه بتلاقي بيساوي بيعمل وممكن خانق عادي ما بيزعل، بينما أحيانا البنات عندهم حساسية شوي مثل ما عم تقولي بيعملوا أحزاب بعتت هيك ليش بعتت قالت هيك ليش قالت يعني بيعطوا إطار وفلسفة للأمور ما له داعي.
2: تخيلي عزة لو زعلتي مثلا وحدة تدخلين تي المكتب تشوف عليك من تحت لفوق
0: خزة تشوف هذيك النظرة
2: اللي تخليك تكرهين يومك
1: بتصير
0: هذا إذا سلمت أصلا ممكن ما تسلم بعد
1: وممكن
0: ايه يعني تجاهل.
1: هذا اللي بيقولوا نحن بيقولوا انه فوق ما هو مقصر يعني انه هذا
2: فوق شيء اللي جوات عينه
1: ايه. فمشان هيك انا بقول بس كأنا موظفين عم بتعامل معهم انا بفضل الشباب، بس كإدارة انا ما فيني اقول لك صراحة لاني انا ما بعرف يعني
2: تختلف الشخصية. تحسين ان الشخصية تختلف، بس انا واقف وياك فيها صدقيني يا عزة، موضوع ان الإدارة تكون يعني كعنصر نسائي انا واقف وياك فيها. أنا عكس إيمان
0: ضد بعض
1: ليك بالمنطق كل شيء له ميزاته.
2: صح أكيد طبعا
1: مديرة وشخصيتها ظريفة إلى ميزات ممكن الفريق يستفيد منها، والمدير ممكن تكون وشخصيته حلوة ممكن تكون له ميزات مختلفة، هذا بيرجع لاختلاف طبيعة الأنثى والرجل.
2: صح. تلاقين دائما الرجل اذا كان اداري تلاقين ان الانتاجيه اكثر والى اخره، لان هو دائما يركز بهذا الشيء، واذا كانت انثى تحسين اجازات كثيره. يا رب يا رب.
0: عزة ما تحسين المدح اللي انقال في ظهرك يكون اصدق من المدح اللي انقال في وجهك؟
1: يعني طبعا طبعا أصدق. لانه اللي عم ينقال بظهري عم ينقال عم يخليني اقول عم يقول واقع، بينما اللي عم ينقال بوشي فهو بيرجع لغايه اللي عم بيقوله
0: بعيدا عن المصالح يعني.
1: ايوه صحيح.
2: دهن سير. شوفي صراحه في حد دائما عندنا باللايف قاعد يمدحك، فاتمنى من عندك زياده راتب له.
0: اخر شيء موظف في الشركه عند عزه.
2: شوفي الحين قامت نزلت الدمعه من عينه حاليا
0: كسر خاطرنا
2: الله يوفقك.

0: الله يا عزة وين ما تكونين.
1: تحياتي لإله
0: ومداخلة طيبة
1: وأحلى بيبة.
0: الله يحفظها، اكيد طبعا تستاهل كل الخير. هذه اختنا
1: وهي مميزه جدا صراحه.
0: نعم صح والله،
1: انا شغله وبمسؤوليتها وبادائها للعمل وانا فخوره فيها صراحه.
0: الله يحفظها الله يحفظها. وحليله مسكينه من كثر ما هي فرحانه قاعده تضرب لايكات على المكان غرقانه في دموعها.
1: وبكره بس لا تقولوا له بكره بقى بكرفها بالشغل بعطيها مهمات صعبه.
0: جايه الايام جايه الايام.
2: الله يسعدك يا عزة دوب، ودائما رايك مهم ويانا ونسعد فيه جدا.
0: الله يحفظك ان شاء الله يا عزة. مع السلامه. مع السلامه.
2: كل الشكر لك. الله يحفظك.
0: كل الشكر لاختنا عزة شاكلة على هذا التواصل صراحه. يعني ذيبة تقول وين اصرفها، بدي فلوس. استغفلي المكالمه يا ايمان.
2: الله معنا بعد اتصال. مرحبا. الو، راح الاتصال.
0: شوف لا تقولين انا سويت لك شيء، انا ما سويت شيء،
2: انت السبب في كل شيء.
0: انا ايش دخلني يا جماعه الخير.
2: الو
3: مرحبا.
2: مرحبا يا هلا. من
3: يسعد مساكم.
0: حيا الله ماريا.
2: حياك الله ماريا. يا هلا يا هلا.
3: حييتكم يا رب. ايش حالكم؟ ان شاء الله طيبين.
2: تمام الله يسعد
3: حالكم بخير.
2: ام ماريا
3: هلا،
2: تحمستي شكلك على الموضوع.
3: انا كل يوم اتحمس. سبحان الله يوم اطلع على طول برامجكم وياي مره ونسى توقيت الطلعات.
2: درب السلامه يا رب. درب السلامه.
3: الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم.
2: ماريا
3: هلا حبيبي.
2: شو رايك في موضوع المدح اللي نتكلم عنه اليوم؟ يعني اذا شخص يمدحك ويعطيك من هالكلام الطيب والزين، واصلا الشخص هذا يعني طالب منك شيء قبل او يبغي شيء وانت بعدك ما لبيتي، فانت تعتبرين هالكلام لازم يكون هو يقصد فيه انه مثل ما تقولين يعني
0: نفاق؟
2: لا مش نفاق، يعني مثلا يقولك هو كلام طيب ولا هو اصلا يعني او مقصود للمصلحه هذه اللي هو يبغيها. شو رايك؟
3: والله على حسب الانسان. انا عارفه أنا عارفة راعي المصلحة، هذا ترى كذا مرة تتكرر منه. أو الإنسان هذا لا، أنا متعودة عليه هو يقول لي كلام حلو من قبل، ويا صادفت أنه هو يبغي خدمة. هي هذا يعتمد ترى. الإنسان هو ما يطلب خدمة بس قاعد مثلا يجامل يجامل يجامل يجامل، بعد ينطبق على إنسان ثاني. يعني في أشخاص مثلا على حسب خبرتنا احنا في العمل طبعا طويلة، على حسب خبرتنا في ناس وايد يجاملوا ما يبوا مصلحة. دهان يمكن يخلوه للمستقبل.
0: يجهزك
3: لأن نعرفهم شفناهم. يعني عينك تشوفه منافق. يعني مثلا تقول فلانة وفنانة، لا فلانة ما فنانة وفلانة ما بشاطرة وفلانة ما شاء الله شاطرة في الشغل وشاطرة، وصراحة ما في أصلا. لا إنسانة ما شاطرة، كيف أنت تقولي شاطرة؟ معناته أنت في شيء. هي في شيء. يعني في ناس لا يقولون هالكلام هذا لا يبون مصلحة. اللي ما يبون مصلحة هذا اللي بعد وايد أوفوره، واللي يبون مصلحة يأوفوره. بس أنت تعرفهم ما بي من أول مرة بيمدحك بيقولك أبا شيء فلان، إلا إذا كان في عنده قبل سجل. يعني أنا لا، أنا متعود على الإنسان هذا إنسان طيب وخير وشب الناس، هو متعود شيء لسانه حلو
0: ملسون.
3: هذا

0: بس منها شيء ثاني.
1: طبيعي يقول كلام حلو وفعلا صادفنا ناس سبحان الله اقول هذه لك كيف تشير مسؤول عادي.
0: انزين انزين يعني ام ماريا انت مثلا في معاملاتك مع يعني اذا كان الاهل او ربيعاتك يعني بالعاده انت تمدحين مثلا اذا شفتي شيء حلو؟ طبعا المدح العادي ما نتكلم عن المبالغ فيه يعني
2: شفنا عليه مثلا ضعفانه شيء مثلا الله
1: امدح امدح حتى لو ما ضعفانه بشجعها
2: يعني هي فاهمه علي يعني ان تمدحين عشان تخلصين امورك
1: عشان امشي اخذ فيها اجر
2: او انا اخذ فيها اجر واخلص اموري
1: ما ضعفانه بس مو بجرحها يعني تعرف
2: صحيح
1: تساير وياها
0: على فكره
1: يعني مرات اشوف موظفات مثل يداد الله ما شاء الله عليكم جميله شو بنات البلاد هاي اللي شو بنات الحلوين يودوا الوظيفه ترى ما شي واي ضايف وايد يودوا شغلكم اليوم تعباك بترتاحوا انتم مرتاحين شو مستانسي يقول هاي ليش تكلمنا بهالكلام الحلو يعني والله ما اعرفهم
0: لا الكلام اللي هو يعني يلطف الاجواء المقبول ما يكون اللي مبالغ فيه
1: مش مبالغ مش المبالغ
2: يعني ما تقول لها الكلام الحلو بعدين تعطيها خصم يعني
1: لا لا لا
2: ما ينفع
1: شوف اخي عبد الله خيمان مبالغ ترى والله مكشوف
0: صح ومو بحلو اصلا وما له معنى والله
1: مكشوف اولا تنكشفين ثانيا مفضوح لانه ينعرف يقول لا والله ما عليكم منها وايد بالغت وايد اوفر يعني اي انا اقول لها فلانه مثلا تعالي والله المدير اليوم صراحه قال كلام حلو ما قال شيء اوكي ولا قال شيء مفيد هذا الكلام هو نفس الشيء كل مره يقول
0: متعودين
1: يعني لا عطى راي اوكي مثلا لا عطى راي اوكي ولا عطانا فكرة ولا عطانا اقتراح اقترحوا قدموا اقتراحاتكم قدموا مثلا آراءكم شو رأيكم شو الكلام اللي قاله هو حلو لا مدير ما أدري شو
2: مدير حتى لو قال القلم هذا شو يسمونه يكتب قال لكم إنه صح يا والله
1: أيوة
2: يصف يقوله سليش
1: هي أنا لما أسمع أشوف على قولتهم المتملقين ها أو المتسلقين يجاملوا في وقت غير مجاملة أو يعني يكبروا الموضوع في
2: وايد
1: أعطيهم كاش
2: ماريا
1: أنا تقاعدت بسرعة
2: تدرين لدرجة أن تنزل دموعهم من كثر ما يصفقون إذا قال لأن هذا القلم يكتب أنت كيف فكرت فيها
1: إحنا كلنا نقول للمتسلقين وكانوا فعلا متسلقين ترى إحنا كنا غلط هم كانوا متسلقين فعلا وصلوا كنا نقول إن شوية بيسجدون يعني للمدراء وفعلا وصلوا ترى احنا اللي كنا غلط هذين المتسلقين هم اللي وصلوا
2: يعني الحين هذا لو واحد مشى في هذا الاسلوب تحسين انه هو النفاق اللي يوصل للشيء اللي يبي ولا هو ترى وصل
1: والله يوصل وصل احنا اللي كنا طبعا احنا ما كنا دفوش ولا كنا مثلا مش ما محترمين الناس
0: على طبيعتك يعني عفوين
1: ايوه بس بعد يعني ما قل احترامنا لمدير بس انا ما باوفره وهو ما قال شيء خلني ساكته احسن يا في مقترح بقدم يا في فكره بقولها
0: ماريا شالت قلبها وايد
1: ايوه
2: انا شرايكم الحين في الكلمه القويه اللي بقولها الحين
1: ماريا ليش اخوي عبد الله لانهم وايد اوفر وايد اوفر لنفسه في المدير هو اصلا ما عنده ما
0: بس
1: يعني
0: بس بس ماريا يعني لما وصلوا في النهايه مثلا شو قلتي لنفسك
1: ما قلت
0: يا ليتني سويت نفس عمر
1: لا لا لا لا ابدا ما ندمت على اسلوبي ابدا لان انا ما احب لو بغيت كان سويت اصلا كان عندي فرصه ليش انا ما سويت نفسهم
2: صح
1: حاولت بس ترى بعد مش كل مسؤول راح يبلعك
0: صح
1: ومش كل مدير راح يبلعك مش كل شخص تمدحه بيبلعك في ناس سبحان الله يقول لك المحبه من الله
0: صحيح
1: وفي ناس لو والله العظيم يا اخواني لو تمدحي منين باقول شيء ما ابلعها كش حرام مسكينه فقيره مثلا ما قالت مساء شيء مو بزين تمدح وتقول زينين وش اخباركم وتسال ما عليش من هاي كذابه هاي منافقه هاي ما ادري شو يا اخي ما قالت شيء غلط
0: سوالف الحريم يا ماري
1: بس كذا بتقول لك مثلا لا انا ما بلعتها لو هي قاعده تقول كلام زين بس مش لا لا لا ما صدق ما بلعته ترى المحبة من الله
2: صح طبعا صح أم ماريا آخر سؤال سريع هلا. تفضلين مدير أو مديرة
1: شوف أنا عاشرت مديرة مديرتين واحدة اثنتين ثلاثة لأن شيء تسوي التنقلات شيء
2: ما شاء الله
1: أربع مديرات
0: قلت لك شالف قلبها
1: ومدير لا لا لا كلهم فيهم الخير البركة
0: الحمد لله
2: يعني شو تفضلين
1: أنا أتكلم صفة عامة
2: شو تفضلين
0: مدير ولا مديرة
1: والله كلهم وكلهم نفس
2: يعني أكيد ما بيكونوا يعني كلهم مدراء عليك بس إنه تختارين واحد مثلا ورجل ولا امرأة
1: يعني أنا أفضل رجل
2: الرجل
0: فريق إيمان
1: ترى

0: الرجل، ليش؟ لان الحرمه ممكن تحط شويه حدود في التعامل مع الريال كمدير، بس اذا كانت على مع مديره احتمال يكون في مشادات
1: حساسيات
2: فجاه تخين على المديره
1: الحريم اللي تصير هذه.
0: ايوه حساسيات الحرمه من حرمه ما بتستحي بتعبر لها، بس ويا ريال بتحط حدود.
2: اكيد طبعا صح.
0: فعلا ربعنا اللي قبل يعني عاشر ومدراء كذا مدراء قالوا انه في كان كنا نحط حدود ما قدرنا نتكلم، ما كنا نقدر يعني مثلا نلف وندور يستحوا يعني يحطوا حدود، بس اللي حرمه ويا حرمه لا. ومع ريال ومع ريال الموظفين ريايل مع ريال المدير بعد كان ما ينفع لانه كان في مشادات كلاميه.
1: يعني اختارت المدير يعني رجل مش ما يكون.
0: ايوه ايوه ايوه رجل افضل للحريم.
2: ممتاز ممتاز مش ممتاز ممتاز.
1: يعطيك العافيه يا ماريا.
0: يعطيكم العافيه ماريا،
1: مشكوره يا الغالي على المشاركه.
0: الله يوفقكم يا رب.
2: مع السلامه. الله يحفظك ان شاء الله. عاد خيلي عاد خيلي مديره زين وتي تقول لك مثلا ايمان ما دقيتي امس طالعه اشوفك، ما دقيتي لي امس وانت طالعه انت مديرتي يعني وتي طالعه
1: مديرتي في الدوام
2: وتعطيك خصم وما اعرف شنو
1: مديرتي في الدوام مو في البيت
2: يعني هي هدي فاهمه
1: ولا شفتيني في العرس ما سلمتي علي تخيل
2: كاشخه والله سالفه شايده والله العظيم. عندنا بعد نكمل اخبار التكنولوجيا
1: بعد الفاصل هذا اكيد الغنائي نكمل خبر اخر ايضا لابل يا عبد الله بعد الفاصل، شو رايك؟
2: يلا تمام
1: موافق
2: موافقين كنا موافقين
1: يلا نروح.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: أهلا بحضراتكم، موجز السادسة. في موجزنا محليا، برعاية أحمد بن محمد، منتدى الأعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات خط أحمر. وفي انطلاقته عبد الله الحامد يؤكد الإمارات خط أحمر لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط، بل نقل الإنجازات للعالم. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غدا. الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين. 5.3 ملايين معاملة أو معاملة هوية وإقامة في الربع الأول. أقليميا ودوليا، قطر تؤكد 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع. جوزيف عون يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار. سوريا تعلن اعتقال قائد الفوج 66 والذي ارتكب انتهاكات مروعة. أزمة القطاع الصحي الفلسطيني وكارثة تهدد حياة آلاف المرضى تحت وطأة الحصار المالي. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن استقالته بعد هجوم بمسيرات أوكرانية إغلاق مطارات موسكو الأربعة. اقتصاديا، هيئة الفجيرة للبيئة تطلق بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث رسميا منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة. الأسواق المحلية خضراء في افتتاح تداولات الأسبوع. النفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا. استقرار الدولار مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران. وفي الرياضة، قرعة الموسم الجديد للمحترفين 2 يوليو المقبل. وفي مونديال 2026، اختبارات قوية لعدد من المنتخبات الطامحة إلى ترسيخ مكانتها. الأرجنتين ضد النمسا ومواجهة اليوم مساء عند 9 بتوقيت دولة الإمارات، وفرنسا ضد العراق عند 1 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. نهاية الموجز، أنا هاجر الرئيسي، ألقاكم بإذن الله عند نشرتنا المسائية على رأس الساعة.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: تحية لكل شخص في حياتنا وجوده في حياتنا يا عبد الله يترك فيها أثر جميل وتفاصيل حلوة وأوقات مختلفة، ولا شو رأيك؟
2: شو كيف؟ منو يترك أثر؟ وينهم هذول؟ وينهم؟ أنا قاعد أدور حد يترك أثر يا جماعة الخير.
1: أنا بعدني ويا عيضة ترى.
2: أنت مع عيضة مع
1: في وجودك يا عبد الله.
2: نحن قاعدين نتضارب للحين على موضوع المدير. الحين قاعدين نتضارب على المدير.
1: حتى المدير في وجوده في تفاصيل حلوه.
2: الله الله، المدير بيعطي اجازه الحين
1: عدلت كلامك. يوم دخل الموضوع في المدير خلاص الحسابات كلها تتغير. يعني
2: ارباب هذا ارباب. اكيد الله يحفظهم ويقويهم ان شاء الله، وان شاء الله يكونوا دائما معنا على السمع. وبنفس الوقت تحيه لكل الناس اللي قاعد يتابعونا حاليا. عندنا خبر خطير. خطر منو؟
1: خطر انت، خطر يا عبد الله.
2: لا هو هذا الخبر خطر على فكرة. خطر. تخبريني شو الخبر هذا؟
1: عبد الله أنت يوم تتحمس تصير خطر. هذه معلومة لك.
2: أيوة والله العظيم.
1: زين يا عبد الله، طبعا قلنا لهم قبل الفاصل راح نخبرهم خبر جديد في هاي تك عن أبل. وشركة أبل ناوية تطور طبعا جيل ثاني من آيفون إير، وما في نية وقفة رغم الشائعات اللي طلعت قبل. حسب تقرير طبعا أبل أن الجهاز الجديد متوقع ينزل في ربيع 2027، وبيكون فيه طبعا تحسينات ومميزات، أهمها هي إضافة كاميرا خلفية ثانية للتصوير الواسع.
2: وأخيرا
1: التصوير هني هذا وايد.
2: وأخيرا
1: الخبر راح يعجبهم،
2: كنا عايشين على كاميرا واحدة يا جماعة،
1: شفت؟ لأن النسخة الحالية فيها كاميرا واحدة. وهذا كان من أبرز عيوبه أو يعني الشكاوي اللي كانت دائما ضد النسخة الحالية.
2: نعم، تخيلي ويا إيمان أنت رايحة تشترين آيفون بسعر وقدرة، آخر شيء يقولك بس كاميرا واحدة، وتزيدين شوية بالفلوس أو ما تزيدين بنفس السعر، تلاقين واحد بكاميرتين، تزيدين شوية بالفلوس ثلاث كاميرا. ليش أخذ كاميرا واحدة يعني؟
1: وبعد يا عبد الله بيهتمون بعمر البطارية، يا أما بطارية أكبر أو أيضا ميزات تخليها تستهلك طاقة أقل. حلو،
2: وايد حلو، وايد حلو. لأن حاليا الآيفون إير اللي موجود بالأسواق يعني تستخدميه يمكن يكملك إياه نص يوم، يعني ما قلتش يوم كامل. إذا كان استخدامك تجيل بتشحنينه مرتين صراحة، أو مثلا إذا كان استخدام خفيف يمشيلك إياه لليوم كامل.
1: بس اللي ما راح يتغير يا عبد الله هو التصميم. طبعا غالبا بيبقى نفس الشكل تقريبا بدون تغييرات كبيرة. يعني
2: أنا أحس الحين
1: المهم المضمون يعني.
2: أكيد طبعا. أنا أحس الحين الكاميرا بيسووها

0: حلو وايد حلو. الله يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله نزل النسخه الجديده طبعا بيكون بعيد ميلادي فبشتري لي واحد لازم
1: ان شاء الله. تستاهل يا عبد الله.
0: ان شاء الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. طبعا ايمان والمستمعين وين ما كنتوا تتابعونا, موضوع هالمره انا اكثر واحد قاعد اتجادل فيه مع ايمان
1: ضد بعض.
0: هذه فقرة يعني نحن مخليها دائما الموضوع اللي ينطرح من بيننا ونحن اثنيننا ما نلاقي له حل.
1: أو فقرة الضرابة.
0: الضرابة باختصار. يعني لا تشيلوها, ما أقول لا تشيلوها بمحل الجد, لكن فعلا هذا الشيء يعني مخليني يعني أنا ما أقول بتوتر لكن لا السالفة شايدة. يعني شو الموضوع هذا؟
1: الموضوع يا عبد الله يقول مو بلنا بس أنا وياك, حتى مستمعين نبغيهم يشاركونا برأيهم على 6451 6. لا تنسوا دائما هذا رقم الاتصال, و 0923315515. عبد الله راح يقرا رسائلكم على الواتساب.
0: اكيد
1: طبعا. شو الموضوع؟ الهدايا. الهدايا
0: والله العظيم ذبحتوني فيها. الهدايا واسهل شيء بتحصلون للحريم الهدايا,
1: وتقدر تجيبون
0: اي شيء الهدايا, واللي هو اشياء بسيطه تشتروها بتستانس. لا منو قال؟ والله الريال ابسط واحد تعطيه هديه, تجيبي له محفظه, تكرم تجيب له جوت, تجيب له نظاره, اشياء بسيطه.
1: منو اللي اسهل مستمعينا انكم تهادونه؟ برايكم الرجل ولا المراه؟ وشو تعني مقياس يعني الهدية عند المرأة؟ شو تقريبا يكون مثلا أحيانا ترى الهدية تكون مادية أو معنوية, أنت شو رايك؟
0: لا كلها مادية. مادية ما فيها هنا. هذه المعنوية هذه هناك ما موجودة عندنا, لأن دائما أسوي هذه الهدية المعنوية والمدح وما أعرف. لا ما فيها الكلام. تعطي شيء ملموس هذه هدية, مش شيء ملموس. لا
1: إنزين نحن نعتبر مثلا, بتكلم إحنا كنساء يا عبد الله, نعتبر إن في الأغلب صعب نختار هدية للرجل. قول ليش؟ لأن الرجال ما يعبر وايد عن الأشياء اللي يحبها, فنحن يوم نروح على السوق نحتار يا ترى شو يبغي, شو يحب.
0: كيف؟
1: أما إحنا ما شاء الله طول الوقت أنا خاطري فتي وأنا أحبتي ويعيبني اللون الفلاني ويعيبني البراند الفلاني.
0: المرأة أصعب بالاختيار. يعني أنا لما أهدي هدية المرأة بتكون أصعب, وحتى لو مرأة تهدي المرأة بتكون أصعب. يعني حتى بيبا قالت شاهد شاهد من أهلها.
1: شو السبب؟
0: تقولك المرأة أكيد لأنه الخيارات أكثر وأكبر, تبى روج ومليون 7000 لون.
1: إذا تأخذ كل هالأشياء
0: منو؟
1: ليش متعب نفسك وايد؟
0: يعني شو أنا عندي بنك؟
1: تبغي وايد أشياء أخذ لها كل هالأشياء.
0: إذا كذا ما بخلي محفظة في جيبي, لازم أخلي بنك في جيبي.
1: خلاص من العشرة أخذ 5.
0: يعني أنا أحس إن المرأة صدق صعب إني تشتري لها هدية.
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا. لا ما في لا لا.
1: والله إحنا وايد سهل تختار لنا, لأن شوف إحنا دائما حتى قلت لك نعبر, موضوع التعبير وايد مهم, بس إحنا أنتم كريايل ما نعرف شو تبون صراحة. ما يعيبكم شيء اصلا.
0: انا مره شفت فيديو مره واحد جاب حق حرمته, تخيل وياي يا انس, شوف وياي جاب لها سياره جي.
1: اوكي زين تستاهل, ليش لا.
0: لونها كان
1: برافو عليه,
0: كان لونها ابيض
1: برافو عليه.
0: اعطاها اياه فشافت عليه, شافت اول شيء استانست, بعدين شافت لون السياره قالت انا ما طلبت هذا اللون, انا طلبت اللون الثاني, وفرت المفتاح وزعلت. يعني تفضل هذا.
1: شو ردت فعله؟
0: شو ردت فعله؟ أنا لو مكانه أقسم بالله أخذ السيارة وأسحب عليهم. يعني تخيل وياي.
1: أنا شكلها مدلعة وايد, فهي عارفة أن بتيها سيارة ثانية يا عبد الله.
0: يعني ما
1: مش فاهم. حسب العلاقة بعد.
0: الولد يعني لو تعزميه هذه هدية. يعني لو أنا الحين أخذ أنا سعودية عزمة 2 شاورما, لو زعلان من عندي أقسم بالله بيتراضى وبيعزني أكثر واحد. ها
1: تدري شو الحلو لما فعلا يعني الحرمة تفكرت هذه الرجل, ان الريال يعني يفرح باي هدية عبد الله,
0: شفتي,
1: حتى لو كانت بسيطة. بس احنا مشكلتنا نهتم بالتفاصيل. لا ومو بس التفاصيل, الهدية طريقة تقديمها.
0: يعني نحن اسهل,
1: انتوا اسهل بصراحة.
0: يعني انتوا واقفه وياي الحين؟
1: لا مو واقفه وياك. انا قاعده اساعد ريال كيف ياخذون هدايا. لا تفكرون فقط في الهدية, فكروا في طريقة تقديم الهدية. يعني
0: شفتي هاي ترى بعد صعبة هذه.
1: هذه وايد مهمة.
0: يعني أنا أروح أقدم هدية مثلا لزوجتي ولا شيء, أروح أكتب لها قصيدة؟ ما أنا قاعد أسهر طول الليل, ليش؟
1: لا لازم تكون يعني مغلفة بطريقة حلوة معاها بوكيه, طريقتك أنت وتقدم الهدية يعني الطريقة نفسها الأسلوب.
0: والله العظيم تدرون أكثر شيء يقهر لما يقولك في حاجات تتحسي بس ما بتتقلش. والله أنا في أشياء بقولها. عندنا إيفا تقول هدية الرجل أصعب, لأن مثل ما قلت أي شيء بس لأنه عنده محفظة وساعة وبليست. على فكرة يعني هو شيء سهل. والله شيء سهل. سر تقول والله يا إيمان كفو كلش مدللتينا. يا دللتينا
1: طبعاً.
0: شو سوي فينا؟
1: انتو تامرون أمر بس.
0: لا بيصير ترى هذا, انتو قاعد توقفين. لا بيصير.
1: شوف بقولك شيء, أنا ما أشوف أن الحرمة صعب تأخذ لها هدية. أنت المفروض يعني قدامك شايف مثلا شريكتك شو تحب تلبس, شو الألوان اللي تحبها. نحن نعبر وايد, إحنا عاطفيين ونتكلم ونعبر, فأنت المفروض ما تكون المهمة بالنسبة لك صعبة.

0: المهمة وايد سهلة، إلا إذا أنت حاب تسوي عمرك وأنك ما تعرف شو السالفة عشان وأنك ما تجيب هدية.
1: شيء ثاني. لحظة لحظة على موضوع، على بس خليني أتكلم على شيء بسيط. موضوع الألوان، نحن عندنا وردي، وردي فاتح وردي غامق. أنت عندكم وردي فاتح وردي غامق وردي مائل إلى أخضر وردي مائل إلى أزرق وردي.
0: أنت لما تيجي تختار قصدك يعني.
1: بيبي بلو بيبي بينك بيبي منو؟ أنا البيبي.
0: طبعاً لازم نهتم بالتفاصيل. إيش فيك؟
1: ترى تفاصيل نحن ما نعرفها.
0: ترى أنا في النهاية المهم الهدية تعجبني، مو بس مجرد هدية وخلاص.
1: يعني مثلا لو زوجتي ورتني
0: داخل
1: لو, لو لو لو راوتني روج لونه احمر تقول لي هذه درجته احلى من الاحمر الثاني، فانا شوف هذا احمر
0: هذا درجات انت ما تدري
1: يا بنت الناس. انا ادري انا ادري انا ادري
0: والاخضر درجات والاصفر درجات وال شو بعد الاصفر والاخضر والاحمر
1: درجات على راسي. انا ما قلت شيء بس هذا اخضر بالنهايه هذا احمر. انا شيء تقولي هذا احلى علي ولا هذا احلى على
0: اكيد على حسب لون بشرتها مثلا الغامج يمكن ما يلوق لها يلوق لها الفاتح، فانت لازم تفتح عينك وتهتم بالتفاصيل.
1: اوكي اهتم في التفاصيل، انا اهتم في تفاصيلها ولا تفاصيل الشغل ولا انا اقول طلعيني فاصل، انا خلاص مخي بينفجر، مخي بينفجر صراحه من هذا الشيء، من هذا الموضوع اللي فاتحت لنا.
0: نسمع نسمع راي مستمعينا. عبد الله عندك بعد على اللايف؟ اكيد
1: اكيد طبعا عندنا لايف.
0: منو اللي اسهل عليكم تهادونا، الرجل ولا المرأة؟
1: أنا أحس الرجل أسهل واحد، المرأة لا
0: لا والله المرأة. لا لا لا. المرأة
1: أرجوك أرجوك
0: خلنا نضرب بعد هالفاصل
1: يلا.

0: آخر شيء يقولوا لي أن المرأة أسهل شيء أنك تختار لها هدية. هذا الكلام وين جايبينه أنتم؟
1: والله أنت بصعب الموضوع يا عبد الله.
0: يعني ما في دراسة؟
1: ترى أنت لو مركز في تفاصيلها بتعرف أن هي الهدايا اللي بتاخذها لها سهلة لأنك أنت عارف شو تحب وشو ما تحب. هذا دليل إهمال.
0: لا لا لا ما يخص إهمال. أنا لدرجة مرة لو رحت على مطعم إنزين لو رحنا على مطعم عشان ناكل طلبنا سندويتشات بتقول له إن أول ما تسوي السندويتش خلي الطماطة تمام بعد ما تخلص من السندويتش قبل لا تلفه شيل الطماطة لأن أنا أحب ريحة الطماطة ما أحب طعمها. إزاي كيف هذه التفاصيل أنا لازم أعرفها.
1: خلاص ما أنت المرة الجاية راح تقول له تطلب لها بدون طماط. بس شفت كيف سهلة؟
0: هي تبي ريحة الطماط ما تبي طعمها.
1: لا هذا موضوع ثاني عبد
0: يعني الله. يعني هذا فوق كله تقولي لي أنا هذه الهدية سهلة؟
1: سهلة وايد سهلة.
0: أصعب سهلة. منها ما شيء. أسهل واحد تهدي له هدية الرجل. يعني هاي شوف إيفا تعرف إيش تقول؟ تقول لك إيفا هو أحلى شيء تذكر الطيارة ويسافر مع ربعه ووفتك ها شو السلام عليكم.
1: شوف بقول لك.
0: المرة تعطيها صح؟
1: عبد الله ترى فكرة الهدية نفسها خطرت ببالك هذا دليل اهتمام يعني. فانت مدام فكرت انك تهتم فاهتم من قلبك يعني.
0: زين اوكي بس انا شو اختار
1: الاشياء اللي هي تحبها
0: يعني يا الربع
1: لازم انت تكون متابع وياها تفاصيلها. انت معنى انك مش عارف تاخذ لها هديه معناته انت
0: انا خلني اتابع المباراه اول شيء لان الساعه الفير
1: ترى انت مركز المباراه مش مركز فيها.
0: المباراه ساعتين انا لازم اركز طول حياتي.
1: ايه تركز القط شيء التفاصيل اليوميه الاشياء اللي تحبها الالوان شيء ناقصها شيء مثلا.
0: انت شفتي نظره انس قبل شوي؟
1: أنس وياك طبعا فريقك بدون ما أسأله.
0: والله أسهل شيء هدية الرجل سهل
1: وبعدين
0: أصعب.
1: فيكم شغلة ليش تكررون نفس الهدايا عطر عطر عطر عطر
0: ترى ما نعرف
1: شنطة شنطة شنطة شنطة شنطة شو السالفة.
0: أنت تعرفين لما الرجل يجيب عطر عطر عطر هذا قاعد يسلك ترى صدقا والله ابتسم. أنا مرة أعرف واحد راح على أيام
1: أسهل شيء
0: إيه والله راح على شيء مكان مال عطور ياب هدايا عطور عطور عطول وراح. فأنا سألته قلت أنت ليش جبت بس عطور زين يجيب شيء ثاني يقولي والله قاعد أسألك ما أعرف شيء فجبت لها عطور.
1: شفت هذا إهمال شوي يعني عبد الله سامحني لأن أنت لازم تعرف شو
0: سمحتك كثير
1: شو التفاصيل اللي تحبها شريكتك يعني تكون بعدين يعني عطر يعني هي بتمل أصلاً بتمل منك يعني بتقولي لو ما جاب لي هدية

0: بعد يمكن احسن نفسه. بعدين عطر واحد يعني
1: انا اقول لك شيء
0: جبت عطور هات خمس عطور مثلا
1: انا بخلي
0: ليش عطر واحد مسكين يتيم.
1: المستمعين الحين يفاصلون في هذا الموضوع يتواصلون ويانا على 600
0: خصومات عبد الله
1: 5-5
0: فاصلونك
1: على موضوع هذا اللي قاعد اتكلم فيه. منو اللي شو يسمونه الاصعب باختيار الهدايا او تختار الهديه او تهدي هديه، الرجل ولا المراه؟ منو الاصعب؟ يعني الحين سرو تقول المرأة صعب ترضي ذوقها. هذه أم خالد شوفي شاهدة شاهدون من أهليها ماشي واحد اثنين شاهدة شاهدون من أهلي
0: شو قالت؟
1: تقول المرأة ما يعجبها العجب ولا الصيام في رجب.
0: إنزين في شغلة تانية بعد عبد الله يعني ما شاء الله أنتوا ريايل يعني شوف كيف إحنا اهتمامنا عشان ولا هالسبب بقول لك هالمعلومة. تحبون الهدايا العملية مثلاً. يعني إحنا مثلا شيء فيه رفاهية ودلع نحبه يعني المهم انك اهتميت في التفاصيل والذكرى. انتوا دائما تحبون الاشياء العمليه اللي تستخدمونها بشكل يومي اللي انت راح تستفيد منها. اما اذا جتك هديه مو بعمليه تقول شايبت لي هذه تفيجوا
1: يعني هي يعني مثلا اذا المره
0: شو تسوي فيها الهديه؟
1: شوف الحين انا نزلت هذا كفيديو وسويت استطلاع للراي كلهم قالوا المراه بس اختنا لين قالت لا هذا ولا ذاك احلاهم هديه فلوس. تعطي هديه ترضي الرجل وترضي فيها المراه ولا تتعب راسك بس المشكله ما اكيد ما تعطيها
0: حلو بس مش كل مره يعني فلوس بعد تحس يعني انك انت تعرف شو الرساله اللي توصلنا احنا والله يبي يفتك وخلاص اعطاني فلوس وخلاص بس لما يروح ياخذ الهديه على ذوقه وبعدين معاها ورود ويقدمها بطريقه حلوه. شوف الستبس هذه وايد مهمه.
1: لا ادري لما انت تتوهق لازم تسوي هالشيء لان انا اوصل الى مرحله ما اعرف شو اجيب لها فاجي اقول لي شو ابي لها ابتسم اقول لها البطاقه جبت لك اياها عشان تتسوقين عشان تسوي
0: شو راح يصير عليك لو اهتميت شوي بالتفاصيل وسولفت وياه وحاولت تعرف شو الاشياء اللي في خاطرها اللي في اهتماماتها شيء ناقصها مثلا
1: ما في شيء ناقصها يعني ما في امراه بالعالم متزوجه شيء ناقصها
0: لا في
1: بتطلع لك بتطلع لك شعل لا بتطلع
0: حتى لو ما ناقصها شيء
1: والله
0: ترى هذه بعد نوع من الاهتمام نوع من
1: ايمان يعني الحين تبين تقنعين ان المراه سهل تعطيها هديه
0: هي سهل وايد لو انت مهتم بتفاصيلها ومتابع وياها شو تحب وشو ما تحب اكيد بيكون سهل الموضوع وفي ريايل وايد ينجحون في هالمهمة على فكرة.
1: أنا بقدم استقالتي الحين
0: مهمة حسيت شيء صعب
1: والله بقدم استقالتي بقعد لها في البيت عشان أراقبها عشان أهتم بتفاصيلها ترى ما أقدر.
0: لا لازم تهتم
1: لا ما في لازم تهتم
0: خلاص لا تتزوج
1: يا راجل
0: أيوة هو كده
1: لا ما فيش الكلام ده ما ينفع بس أنتوا صراحة جدا صعبين بإرضائكم يعني إذا أنا جبت شيء مثلا معين لو جبت مثلا قلادة إنزين بتقول لك وايد حلوة بس لو كان فيها كذا ما خربت الهدية هلا
0: إنزين إذا جتك هدية مثلا من شريكة حياتك عبد الله وأنت مثلا شايف إن الهدية أنت شيء ما تبغيه أو شيء ما عيبك شو يعني بتعبر ولا بتشكرها

0: يرحمه.
1: ايه للحين عايش فيها وتتقطع وتتمرد عادي وعايش يعني. انا كثر ما انا يعني الحين شو الشيء اللي بتركز فيه؟ بتشوف محفظتي متقطعه جابت لي محفظه ثانيه.
0: يعني ما بتستانس اذا اخذت لك شيء انت في حاجته او شيء واو عيبك يعني مثلا، او مثلا لون مثلا لبس معين ناقصك او هالتفاصيل ما بتستانس؟ كيف بتستانس يعني؟
1: اذا بقول لك شيء انا بقول بعطيك شيء وايد سهل بعطيك شيء وايد سهل وبقول لك ليش المرأة الصعبة.
0: ليش
1: الحين انت لما عزيزي المتابع وين ما كنت تتابعني لو بتروح بتجيب هدية لصديقك تقول له شو تحتاج؟ بيقول لك شو ابغى. الزوجة بتروح تسأل زوجها شو تبغى؟ بيقولها والله هي محتاج محفظة، محتاج تكرمون جوتي جديد، محتاج تليفون، فبتروح بتجيب له هذا الشيء. حلو، بغض النظر إذا بفلوسه أو بفلوسه، لكن لو أنا رجل ورحت سألت المرأة شو تبين بتقولها خربت الهدية.
0: لا.
1: هذا أبسط مثال.
0: لا ما أنت جيبها بطريقة صح، ما بشكل مباشر، يعني كأنه هو واجب عليك لازم تأديه.
1: يعني أنتوا صاحبين.

0: يرضيكم هالكلام
1: يعني يا جماعة؟ بالمناسبة شيء عيب شيء مثلا يعني تكون هي أصلا في اهتماماتك، هي في بالك يعني، شفتي حلو هي في بالي مش عشان والله في مناسبة لازم أروح أركب السيارة وأروح للمول وأدور لها وتحسس نفسك إن هاي معاناة، هذا السبب اللي يخليك ما تعرفي شو تحب، شفت هاي النظرة.
0: لا لا لا بعيدا عن هذه النظرة، بس إنه يعني يعني يعني ما يصير ترى يعني ما أدري
1: لا يصير ونص،
0: أحس بتروح قيمة الهدية.
1: لا لا لا لا ما تروح أبدا،
0: بتروح صديني صديني. أنا أقول سمعين أغنية، أنا خلاص بيرتفع ضغطي خلاص.
1: والسمعين أكيد شاركونا برأيكم على 6451 رقم الاتصال، وعبد الله يذكركم بالواتساب لأنه هو اللي راح يقرأ الواتساب اليوم.
0: أكيد طبعا على 0922315115، وتابعونا صوت صورة عن طريق لايف تيك توك فجيرة دوت إف إم وين ما كنت تتابعونا. اسمع ايوه هذه الاغنيه صح
1: صح
0: ايوه سمعيهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. ضد بعض في هاي واي.
1: ضد بعض لمتى يا عبد الله ضد بعض؟
2: لا مو ضد بعض، لأن هذه حقيقة نحن لازم نتكلم فيها.
1: أنا ما أدري ليش يوم نوصل دائما مع الرجال عند نقطة الهدايا والبيزات والفلوس أنتوا تزعلون.
2: يعني تشوف أنت تسمع الكومنتات اللي بقراها إنزين. الحين في إحدى الخوات تقول والله الزوج الصالح بمجرد ما ييك إذا متزوجة رجل يحبك إنزين ويخاف الله فيك، هذه أجمل هدية، ولا تطلبي وايد هدايا، يزعج الله ألف خير،
1: يعطيك العافية.
2: تقول ها شوفي أم خالد سألته، قلت له يا أم خالد منو أصعب؟ قالت أنا عن نفسي ما يعجبني أي شيء، ذوقي صعب أعترف، بس زوجي صراحة ذوقه الراقي بالاختيارات تعجبني هدايا. زين بوسيف يقول المرأة أصعب لأن المرأة عندها تصوير الشخصيات بشكل عالي ودقيق، يعني هي أصعب. لكن آفي دارت وياك تقول لا الرجل ما عندهم وايد أشياء، البنات بس تروح للمول تلاقي كل شيء، الرجل معروف ساعة عطر محفظة ملابس تكرمون أحذية، ما في خيارات كثيرة، صعب واحد يعني يبدع فيها. يعني بالعكس لما تقل الشيء زين تحس إنه هو يصير أسهل، لكن لما تكثر

0: خيارات أصعب
1: بتكون.
2: عبد الله هو يرجع لمعرفتك بالشخص أكثر. كل ما عرفت كل ما عرفت الشخص أكثر وكنت قريب منه أكثر راح يصير كل شيء بينك وبينه سهل.
0: إذا بسألت سؤال، لو كان شريك مثل باتمان، شخصية باتمان عنده الغامض، كيف بعرف عنه؟
2: أنت سبب إنه غامض.
0: شوف بعد أنا.
2: شكلك ما تسولف، سويت له سببت له توحد.
0: ليش كله على راسي أنا ليش؟
2: لا يعني ما في شخص ما يتكلم وما يعبر، ما في مستحيل.
0: هاي أنس قدامه 24 ساعة ساكن.
2: لا ما شاء الله يعبر أنس بس في المكان الصح. يمكن أنت ما مش الشخص الصح يا عبد الله.
0: بعد صح.
2: لا بالعكس أنا أشوف الموضوع وايد سهل يا عبد الله.
0: أنا أحس المرأة هي أصعب الاختيار. أحس إن المرأة دائما صعبة.
2: لا أنا بعدني على رأيي.
0: كثر الخيارات لما تكون موجودة بالسوق، من روج، من مسكرة، من كنتور، من منتور، من شنتور، كل هذه الأشياء إنزين كثرتها أنت ما تعرف شو تجيب لها. يعني فاهمة علي؟ يعني ما تعرف شو تجيب لها فعل بالفعل. أنت تخيلي وياي بس عشان مكياج في 7000 شيء تحطه.
2: عادي أنت بس راوي صورتها للبنت اللي تشتغل في سيفورا تمام وهي بتقوم بالواجب.
0: يعني شو بتجيب لي؟ يعني
2: بتجيب لك مثلا الالوان الجديده الحلوه.
0: يعني تخيلي وياي
2: اللي تلقى على بشرتها مثلا.
0: انا اروح مال المكياج وتطلع لي 7000 نوع وكلها ادفع لي
2: خلاص. انت مو لازم تاخذ ميك اب، في اشياء ثانيه عبد الله. ليش
0: اصبر احط لها 500 الريال وحليه تروح تعزمي على حمص باللحمه. السلام عليكم.
2: 500 اصلا ما تكفي للميك اب.
0: ها بعد تسلم يلا خذ.
2: ما تكفي اصلا تاخذ ميك اب، يعني ميك اب ما تكفي بصراحه.
0: يعني هو اكثر شيء ممكن الواحد يجيبه هو المكياج، الميك اب
2: والعطور، شنطه
0: ايه ادري. هي فاهم عليك.
2: ومعاهم فلوس بعد
0: يعني
2: عشان اذا في شيء انت نسيته هي تاخذه.
0: شوف شوف شوف شوف انا تحط لها دسته فلوس. ما انا احط لها دسته وفك راسي. ليش هالصدعه هذه؟
2: عبد الله شو رايهم البنات عندك في اللايف امانه؟
0: يعني امام لا يقولون وياك واقفين
2: وياك. لو شو
0: لوشو المره
2: من الضحك انا ما اقدر اصدق
0: صراحه. لا لا لا لا لا لا لا, لا. يعني الحين ايفا تقول سهله لكل الطرفين، اللي بيكون بعرف شو اللي ناقص الثاني بيجيب هديه وخلاص. بس حتى لما تلاقين النقص هذا يا ايفا بتلاقين اكيد اشياء معينه لا لازم التفاصيل تدققها وما اعرف شنو. يعني تعرفين الى درجه انت لو رحت الحين كشخص كرجل رحت جبت مثلا تليفون وديته او مش تليفون يا اخي انا اقول وديته شركه حياتك راح يفرق وياها مش التليفون لكن اللقطة اللي تقدم فيها التليفون.
2: هذا اللي نقوله من الصبح.
0: هذه مش صعبة بعد، هذه بعد صعبة.
2: صباح الخير.
0: يعني أنا أنتظر الساعة 11 و11 دقيقة لما يطير في عصفور من فوقي ويغرد تغريدة معينة عشان أقدم لها الهدية.
2: لا ما قلنا شيء، ما قلنا شيء أبدا عبد الله. الطريقة، الأسلوب، الكلمات، الوقت المناسب، الأجواء المناسبة، التغليف الهدية نفسها.
0: لازم تنطق 11 كلمة عشان التوقيت 11 و11. يعني ما في يعني وين المنطق؟ أنا أدخل الحين على صديقي مثلا أقول لك العام أنت بخير، أرمي له التليفون تشي على الطاولة يقول لي جزاك الله ألف خير ويبطله ويكون في تليفون خربان داخله ويستانس أكثر بعد.
2: أنا أشوف أنه وايد سهل أي رجل حاب ياخذ هدية لشريكة حياته، وايد سهل الموضوع مثل ما قلت لك.
0: على نظام إيمان.
2: على نظامي، يلا على نظامي، ونظامي صحيح ترى والله 100%. يعني واقعيا شيء مثل ما أقوله هي بالعقل شيء. كل ما كان الشخص أنت متابع وياه اهتماماته تسولف معاه طبيعي بتتعرف على الأشياء اللي يحبها، طبيعي موضوع الهدية بيكون وايد سهل.
0: بس وايد
2: الحياة يعني كلها بتصير سهلة مو بس الهدية.
0: لا أدري على راسي ما هم مشكلة. طبعا أبو حميد الكاتب أبو حميد يقول بالملي لازم تكون. يعني حتى إيفا تقول تمام ريح راسك وأعطيها فلوس. سر تقول خلاص خلي هي تجيب اللي تريده وانتهي.

0: لا، انه هي انت لازم انت نفسك تروح تشتري لها هدية، لان هي جدا بسيطة.
1: عبد الله ما راح تغير رايك صح؟
0: ما بغير رايي ابدا
1: ولا انا.
0: هذا الشيء انا شايفه قدام عيني.
1: ريح نفسك عبد الله.
0: يعني لا ما بريح عيني،
1: ما راح اغير رايي، انا ما راح اغير رايي.
0: يعني الحين
1: عاد انت حر.
0: شوف شوف شوف ابي تقول، خاصه لو تريد تجيب شيء على هوايات الشخص، هوايات الرجل صعبه عليه.
1: صح.
0: شو الهوايات؟ شو اللي احب العب؟
1: يعني مثلا اذا هو مثلا يحب رياضه، يحب يمشي، اخذ له بدل رياضه جديده. وانت بكرامه مثلا
0: جوتي مريح.
1: ايوه جوتي مريح مثلا، براند معين مريح، اخذ له مثلا ساعه ذكيه مثلا.
0: هو الرجل يحب اشياء بسيطه، رياضه
1: يتابع فيها دقات قلبه وخطواته.
0: يا سلام.
1: شفت يا سلام. كيف احنا لان متابعين فالافكار جاهزه عندنا حاضره.
0: على فكره هذه ما دقات القلب. اتحمل يا صديقي المتابع ان زوجتك تجيب لك اياها، لان لو لو لو جابت لك هذه الساعه وانت كنت لابسها وهيت وما ارتفعت دقات قلبك، فانت بتقول لك لا انت صارت شايده.
1: لا لا، او ينفع عليها اللوكيشن.
0: ايوه بعد يمكن اللوكيشن بعد فيها. ايوه
1: نحن والله شوف داية والله.
0: والله ابو احمد يقول لك جيب لها دفتر وقلم وخلاص، جزاه الله الف خير عشان رتب افكارنا.
1: دفتر وقلم تكتب مكونات الطبخ اليوم.
0: اي والله اشياء بسيطه. نحن رياضه، انمي، ناروتو، يبنا زين، يبنا شيء يخص السياره، تلفون، تكنولوجيا.
1: ممكن تعزمها على مطعم هي تحبه مثلا، طبعا مع الهديه. ارجع واكرر، اذكر
0: يعني انت حرفيا داخل بلف يعني، فاهم؟ هديه ب 300 400 500 مطعم غاوي 400 انزين، بترول بتصبه لانه غالي. بتصرف 1000 درهم عزيزي المتابع. يعني انتو اصعب.
1: يصرف حلال عليها.
0: انتو اصعب.
1: حلال تستاهل.
0: يعني على راسي ما قلنا ما تستاهل، بس انتو اصعب.
1: لا مو باصعب ولا شيء،
0: بالعكس. بتفق اصعب، اسمع مني ايمان.
1: بالعكس بالعكس، لا لا لا لا،
0: مهما تكلم
1: فوريفر يا عبد الله.
0: فوريفر مهما تكلمنا يعني.
1: عبد الله خايف على مشروع كافتيريا بعدين يخسر وايد وما يفتح المشروع.
0: يعني انا هاي ابو حميد يقول انا معاك.
1: اوكي.
0: بتقول نحن يعني يمكن اغلى بس اسهل. هي اسهل، ما هذه كلها تفاصيل، هذه سهله.
1: اوكي.
0: هنا اشياء بديهيه، والله لا بديهيه ولا شيء. انا هذا الكلام قاعد اقوله بمحو يعني بطريقه انه في شيء بالخيال، بس هو بالفعل هم يحسبون انه شيء. يعني مثلا انت الساعه 11 على الساعه ما اعرف شو. يعني الحين عزيزي المتابع، نحن الحين تاريخ 22/6/2026. لو تاريخ 26/6/2026 راح تجيب هديه، صدقني بيكون تاريخ مميز لك يا صديقي، وبتقبل هديتك وراح تحسها شيء ايجابي.
1: صحيح.
0: لكن لو جبتها بعدها في يوم بيزعلون من عندك.
1: اكيد يا عبد الله. وتبقى دائما يعني الاهتمام بحد ذاته، هو الاهتمام، فكرة الاهتمام انك اهتميت وبادرت، هذه مهمة. يعني احنا تكلمنا عن الجانب المادي، ولكن الجانب المعنوي بعد له دور كبير. نحن ما نستغنى عنه، الاثنين يكملون بعض. خلينا نقول،
0: تعرفين انس العقرباوي الفنان الكبير شو قال؟
1: اي شو قال؟
0: في حاجات تتحس بس ما بتتقالش.
1: ايوه بتقلش.
0: فانا ما بقولها خلاص، انا بوصل لختامي.
1: عبد الله احنا وصلنا لنهاية مشوار اليوم مع مستمعين، استمتعنا جدا بكل اللي تواصلوا ويانا اليوم في هاي واي. ان شاء الله يحفظكم وين ما كنتوا، مساء جميل. دائما اذكركم خلوا اوقاتكم حلوه، لا تعكرون مزاجكم، لا تخلون اي شيء سلبي ياثر عليكم.
0: اي نعم، الله يقويهم ان شاء الله جميعا. وابو حميد ياس يقول كلمه جميله، يقول حتى الراتب بيكون في تاريخ 27/6. سوري 27/6/2026. فشو نسوي يعني؟ دبر وضعك فيها يا صديقي. وحميد اتمنى لكم اكيد ليله سعيده بين اهلكم وناسكم، وبدايه اسبوع موفقه لكم جميعا. حفظ الرحمن ورعايته.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: هذه نشرتنا المسائية، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة. الفجيرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد غدا. برعاية أحمد بن محمد، منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته 11 تحت شعار الإمارات خط أحمر. والنفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل نشرتنا. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو

بدون طيار في إمارة الشارقة، وتطبق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغض النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدامها داخل حدود الإمارة. ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، أو أي طائرات بدون طيار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام. يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي: المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية معتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنية. تحتضن إمارة الفجيرة غدا النسخة الثالثة من ملتقى عهد ووعد برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في إطار تعزيز ودعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد، الهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعزيز المشاركة المجتمعية من كل فئات المجتمع المحلي بالفجيرة في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. ويشهد ملتقى عهد ووعد بالفجيرة مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالكلمة الافتتاحية للملتقى، ومشاركة فاعلة من جانب الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والقيادات المجتمعية والثقافية والأكاديمية وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة بالفجيرة وشرائح المجتمع المختلفة، بما يعكس المكانة الوطنية للملتقى وأهدافه المجتمعية الجامعة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات. يناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الأقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. كما يناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية وسط تطورات أقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة، أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الوعي الوطني وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي. أيضاً في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين عزمه الاستقالة، مؤكداً أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأوضح أن حزب العمال سيبدأ فتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 يوليو تمهيدا لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة. وأضاف كوليبا أن أيضا يتولى قيادة الحكومة تمهيدا لانتخاب زعيم جديد. في أخبارنا الاقتصادية، أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث اليوم رسمياً منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة نوعية تمثل أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. وأكدت سعادة أصيل عبد الله المعلى مديرة

0: وهيئة الفجيرة للبيئة أن إطلاق أول منصة رقمية لأطلس حبوب اللقاح في دولة الإمارات يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضافت سعادة أصيلة المعلا قائلة:
1: منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن هيئة الفجيرة البيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة الأبحاث أطلقنا هذه المنصة في خطوة نوعية تمثل طبعا أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. هذه المبادرة الرائدة جاءت بعد جهود وأبحاث مشتركة مع كثير من الجامعات مع كثير من مراكز الأبحاث لدعم جهود الرصد البيئي والبحث العلمي. هذا اليوم في هذا الملتقى أطلقنا أكثر من جلسة نقاشية موسعة وورش عمل تقنية تفاعلية سلطنا فيها الضوء على القدرات المتعددة الطبقات التي توفرها هذه المنصة ودورها في إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تخدم الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار. يمكن القول أن إطلاق هذه المنصة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي وجودة الحياة. هذا المشروع طبعا هو عبارة عن خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية البيئية الرقمية والارتقاء بالمعرفة البيئية القائمة على البيانات كما ذكرت، ويسهم في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي ودعما للأبحاث العلمية الموجودة.
0: ومن جانبه قال الدكتور فؤاد المغاري رضوان مدير مركز الفجيرة للبحوث، قال: تمثل هذه المنصة إنجازا علميا بارزا إذ توفر إطارا غير مسبوق ومهيئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صمم خصيصا ليتوافق مع الخصائص البيئية الفريدة في دولة الإمارات وديناميكياتها الطبيعية. حديث للدكتور فؤاد المغاري رضوان.
2: الفكرة هذه بتاع المنصة يعني كانت اقتراح من هيئة الفجيرة للبيئة، وإحنا اللي عملنا شراكة مع جامعة الشارقة مع الهاي كوليج اوف تكنولوجي ومع جامعة الفجيرة، ولما أخذنا كل المعلومات بدأنا في المنصة هذه. فالمنصة هذه فيها تكنولوجيا، فيها استعمال الذكاء الاصطناعي، فيها علم النباتات بطبيعة الحال لأن لازم من النباتات، فيها علم عسل وعلم النحل، وكل هذه الأشياء دمجناها في منصة. وهذه المنصة الحمد لله شغالة وتنفع للنحال وتنفع للمزارع وتنفع للناس، لأن للناس اللي يصابوا بأمراض الربو علشان تحمي صحتهم. المنصة هي منصة لحبوب اللقاح والنباتات الأصلية.
0: إلى الرياضة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم فيفا وورلد كاب 2026.

0: فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية. تشهد مباريات اليوم وصباح غد الثلاثاء اختبارات قوية لعدد من المنتخبات الطامحة إلى ترسيخ مكانتها في البطولة، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع النمسا في مواجهة مرتقبة، ويصطدم المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي الطامح لللقب، وتواجه النرويج منتخب السنغال، إلى جانب قمة عربية تجمع الأردن والجزائر. إذن الأرجنتين ضد النمسا عند 9 مساء بتوقيت الإمارات، القناة الناقلة بين سبورت ماكس وان. أيضا فرنسا ضد العراق عند 1 صباحا بتوقيت الإمارات، القناة الناقلة بين سبورت ماكس 2. النرويج ضد السنغال عند 4 صباحا بتوقيت الإمارات، القناة الناقلة بين سبورت ماكس 1. والأردن ضد الجزائر عند 7 صباحا بتوقيت الإمارات، والقناة الناقلة بين سبورت كاس العالم. شكرا جزيلا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: من مدينة الشرق والنور، مساء النور،
0: دردشة مع أنس، تحلى السوالف ويبدأ الونس.

لكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر. دردشة وابتدى المشوار من هلأ ولغاية الساعة 10 بفترة مباشرة على الهواء، ودائما من رئة الإمارات الفجيرة. نتواصل سوا طبعا على 0922-3151-5 عبر الواتساب، وكمان عبر الاتصال على 600-45-16. يا مساء النور والسرور لكل مين معنا ولكل مين عم يسمعنا بهاللحظات. اليوم بدردشة، كيف تربك مباريات الفجر إيقاعك البيولوجي وكأس العالم السنة ضد النوم؟ كيف بتتفرج على كأس العالم وبتصحى بنشاط؟ أيضا لأول مرة في أبوظبي كبسولة تشخص نزيف الجهاز الهضمي خلال دقائق. يوم الأب وقصة وفاء، يكثر من أمثالك اليوم بالتحدي. وأيضا عنا تحدي بالمقلوب والدردشة من الفجيرة اليوم مع مبادرة عهد ووعد، وتفاصيل فنية بحلقتنا وأخبار تانية أيضا بهالمشوار من دردشة. فتحياتي للجميع، يسعد أوقاتكم. دعوة لكم للدردشة معنا، ولا تتواصلوا مثل ما قلت لكم عبر الواتساب وأيضا عبر الاتصال. يا مساء الخير للجميع، طمنوني عنكم، كيف يومكم اليوم؟ بكلمة واحدة. وأنا قبل عرفك كان لي خلان، أوفاهم غدرني وفوق غدره خان. ما هيك؟ يسعد هالمساء.

اهلا يا علي، يسعد هالمسا. مساء الخير للينا، مساء الخير لثائر، كمان تحياتي لها لك دانا. يا مساء النور والسرور يا دانا، يسعد لي اوقاتكم جميعا. مساء مساء على كل الاصدقاء، ودائما بتمنى لكم اجواء ممتعه برفقتنا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: يا مساء الفل على كل عشاق كرة القدم. اليوم بالدردشة لايف رح نحكي عن كأس العالم وكيف هو ضد النوم. اليوم كل العالم اللي أنا شفتها عيونها منفخة نعسانة والمنبه الصبح ما بيجامل حدا على الأكيد. إذن انطلاق المباريات وتحديدا وجودها بأمريكا خلى بعض المباريات مثل مباراة مبارحة يعني الفجر تقريبا فدخلوا العالم بمشكلة مع الساعة البيولوجية لجسمهم وريمونتادا المستحيل الحقيقة بكأس العالم. كيف بتقدر توازن بين الشغل والماتش؟ كله بده يحضر. اليوم أنا كتير شفت عالم نعسانين الصراحة. إذا مباريات

0: الفجر وفي 4 الصبح 5 الصبح بتخيل المباراة بكرة أو اليوم الصبح الفجر يعني الأردن الساعة 7 هيك قالوا لي. التأثيرات السلبية للشاشات بتعطل إفراز الميلاتونين وترفع هرمون التوتر المباريات تعمل اضطراب توقيت جماعي. إذن الدراسات بتقول أن 81% من المشاركين شاركوا بدراسة عن متابعة وتأثير متابعة كأس العالم على النوم، والإطلاع أن 81% منهم نوم غير جيد، عم بيعانوا من نسبة نوم سيئة جدا وخلل خلال اليوم، بطء تركيز، اتخاذ قرارات، مشاكل بالشغل، ذاكرة قصيرة، مشتهيين الحلويات والوجبات السريعة، وشعور بالإرهاق. فيا مساء الفل على محبي كأس العالم. اليوم في 7 نصائح سحرية مشان هيك توازنوا ما بين الماتش والدوام. لكن عن جد جاوبوني، يعني خبروني أغرب حجة قلتوها لمدراءكم اليوم، حتى يمكن تتأخروا، حتى تغيبوا، حتى تبرروا نعسكم، خصوصي بعد سهرة الماتش مبارحة مثلا. مين فيكم لهلأ نعسان؟ إذن دعوي على للمشاركة على 600-4516 أو عبر الواتساب على 09-2-2-3-1-5-1-5. إذن اعترافاتكم الكروية خبروني شو هي اليوم، الحجج بالنسبة للشغل شو، مين عم يسمعني هلأ وهو عن جد نعسان بسبب ماتش مبارحة. مين منكم مثلا نام رجع فاق ليحضر المباراة مصر ونيوزيلندا؟ خبروني، خلينا ناخذ اتصال. في أكثر من اتصال، خليني أشوف. ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: هاي أم،
0: هاي، مرحبتين، أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أنا لينا.
0: أهلا يا لينا، يا لينا، يا لينا
1: للأردن.
0: أهلا وسهلا، خبريني.
1: أنا بدي أشكي لك، بدي أشكي لك. اسم المباريات كتير مقرفة مواعيدها. وأنا أكثر كذبة كذبتها والله يسامحني والله يعطي ماما طولة العمر، قلت إنه بعت ماما على المستشفى عملها فحوصات.
0: عم تمزحي؟ بعتي أمك على المستشفى كرمال

0: اوكي.
1: وانا اوريدي بسحب اللاب تيست بالبيت انا ببعته على المختبر.
0: ايوه.
1: بس انا الحجاج انه انا سحبت ماما وين؟ على الامرجنسي.
0: حرام عليكي. خبرتيها للماما ولا لسه؟
1: قلبي ماما.
0: خبرتيها؟
1: لا بلا ما هي بتعرف. هيك بتقول لي هي حبيبة قلبي. لا ماما خط أحمر أنت ما تقلقي.
0: الله يخلي لك إياها يا رب. بس يعني
1: بس هي فرق التوقيت عرفتي بيعذب كثير. أوقات بننام شوي ساعتين بترجع بتفيقي بعمل لك ستريس. جسمك تحسي بده. أنا زايدة على فكرة رح أنزلهم زايدة 4 كيلو بالمونديال لعلمك.
0: الله على السناكس والقصص و
1: ايه شوكليت وسويت وقصص وبدك تاكلي وتشيبس وهيك وقصص عرفتي.
0: طب خبريني مبارح المباراة الساعة 5 الصبح كانت مصر. بتوقيتنا بالإمارات كانت 5 الصبح يمكن عندكم قديش كانت؟
1: عندنا 4
0: عندكم 4 خبريني نمتي ولا ضليتي سهراني للصبح ولا كيف خبريني؟
1: بلا بقينا سهرانين للصبح. بس نحن عنا في الأردن حلو القانون إذا كانت مباراة للمنتخب الأردني الدوام بيضل على 11.
0: أيوة يعني شو حلو بكرة يعني على 11 دوامكم المنتخب الأردن رح يلعب بالصبح صحيح؟
1: بكرة نحن معطلين. يعني نص الأردن معطلين.
0: كل التوفيق لمنتخب الأردن على الأكيد. بميزان العدالة
1: إن شاء الله يفرحونا هاي المرة.
0: ليكي لينا بميزان العدالة الشغل ولا الماتش؟
1: ايه الشغل ولا المال؟
0: ايه في ميزان العدالة عندك الشغل ولا المال؟
1: لا الماني احلى شيء.
0: الماني لا الشغل ولا الماتش الماني.
1: لا لا بس مضبطين حالنا مع الاونر وهيك ما تقلقي.
0: اوكي.
1: بس ايه اسمع عن جد انا بدي اهني الشعب المصري والله عن طريق الفجيرة FM انه شعبي كتير يعني في كونتاكت بال يعني بين اللعيبة اشي مو طبيعي. محبة موجودة. اللي بده يسدد بيقدر يعطي التاني ليسدد. ما في عندهم الفوقية والعظمة عرفت.

0: بصراحة بيستاهلوا المصريين ألف
1: حلوة
0: مبروك
1: الفرحة.
0: لهم. أي حلوة.
1: ونحن بالأردن عندنا كتير يعني مونيتور في نص الشارع بالأماكن السياحية يعني فاتحين أكتر من مكان عرفتي، فبتلاقي كتير فرح عندنا بالأردن
0: إن شاء الله بتفرحوا بكرة، إن شاء الله بيفرحوكم النشامة. ويلا شكرا يا لينا، شكرا سلميلي للماما كتير كتير كتير كتير كتير.
1: ماما بتحبك كمان.
0: أنا بحبها. سلامات، باي باي. إذن أصدقائنا بميزان عدالتكم الشغل ولا الماتش، والحجج اللي عطيتوها لمدراءكم اليوم شو كانت؟ مين عنده خطة سرية؟ إذا قادر يعترف فيها طبعا. إذن في اتصال؟ ألو؟ ألو؟ راح الاتصال. إذن فيكم تتصلوا على 600-4516 وتشاركوني اليوم بحججكم بالنسبة لموضوع المباراة. مين أخر عن الشغل؟ مين نعسان لهلأ اليوم؟ شو الحجة اللي قلتوها لمدراءكم؟ ما حدا يعمل مثل لينا. أيضا شاركوني على الواتساب على 0922315515. عبد القادر محمد بيقول لي كله يهون لأجل عيون مصر. طبعا تستاهلوا الصراحة، يعني حتى لو سهرتوا بس انه شيء بيرفع الراس بصراحة. في مين بعت لي بميزان العدالة النوم؟ النوم ما في شيء يعلو عليه عن سائر. والله يا سائر كل العالم كانت سهرانة، كل العالم اللي أنا شفتهم وكل محبي كرة القدم. إذا شاركوني على 600-4516. إذا كان عندك اجتماع مهم الساعة 9 الصبح والمنتخب عنده ماتش، شغل ولا الماتش خبروني، هو خيار صعب الصراحة.

اعترفوا اعترفوا اليوم على الهوى. شو اغرب حجه قلتوها لمدراءكم اليوم بالذات؟ الرقم يا انس الرقم 600 4516.

سلامات لمريم، سلامات لمحمد حجازي، لدانا، لأصدقائي جميعا، تحياتي لألكم، يسعد لي أوقاتكم. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا ولا مشجعي الكرة القدم. أحلى شيء أنس اليوم، أنس طول الوقت نعسان، قلت له شبك؟ قال لي حضرت الماتش الساعة 5 وبعدني فايق لهلأ. أنس ما قدر يتحجج. إسماعيل أبو الجدايل، مين بتشجع خبرنا؟ إذن بميزان العدالة الشغل ولا الماتش؟ ولو الماتش يعني 5 الصبح مثل مبارحة أو 4 الصبح مين من الفرق الحالية يا إسماعيل؟ إذن عطونا لخطتكم السرية، بتفرج على الماتشات أيام بالشغل؟ على فكرة في عالم أنا بعرفهم بالشغل بيتفرجوا على الماتش، في عالم اليوم كله نعسانة. أحلى شيء عم يعملوا لكم نصايح خصوصي لحتى توازنوا بين الشغل والماتش. إذن كيف تتفرجوا على كأس العالم وبتصحوا بنشاط لشغلكم؟ إذن كل المشاركات عبر الواتساب على 09-223-1515 أو عبر الاتصال على 600-45-16. عشاق الساحرة المستديرة كلهم عم يسهروا بهالأيام، وخصوصي إنه

اللي بينصحوكم تنظموا وقت الكافيين، يعني وقفوا شرب قهوة وشاي وفلترة الضوء الأزرق، مهمة جدا ترطيب الجسم وشرب الماء، غرفة باردة تكون، وثبتوا المنبه. الله يعينكم على فئة المنبه الصبح. يعني كيف تتفرج تنبسط وترجع تصحى الصبح فايق. لو أني بشتغل بتحجج بابني وبرجيهم صورة قديمة لميزان الحرارة، يا علي عملتي مثل لينا. لينا قالت لهم أنه أمها بالمستشفى. إذن شو هي الحجة الغريبة العجيبة اللي أخذتوها؟ شاركوني، منبقى عم نتشارك عبر الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. سلامات يا دانا، سلامات إليك ولابنك.

0: بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة فجيرة اف ام.
2: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092-23-15-15.

تحياتي يا حسن. لا على القهوة بتخلص ركوة بترجع تاني بيسلموا على بعض وبتغنوا ما في نوم بعد اليوم ما في نوم يا لينا. آدم مرحبا، فراس مرحبا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لصحتك.
1: بدردشة لصحتك أتاحت مدينة شخبوط الطبية تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى. هذه التقنية قادرة على اكتشاف وجود نزيف بجهاز الهضم العلوي سريعاً. هذا الشيء بيعطي للأطباء نتائج دقيقة وخلال دقائق. التقنية اسمها بيلسانس، كبسولة تشخيصية بيبتلعها المريض، وبتعتمد على تقنية امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم بالجهاز الهضمي مباشرة. بعد ابتلاعها بتبث الكبسولة المعلومات لاسلكيا إلى مستقبل خارجي بيراقبه الأطباء، وتظهر النتائج خلال أقل من 10 دقائق. إذن هذه التقنية تتيح تحديد الحاجة للتدخل العاجل عبر التنظير الداخلي بسرعة وكفاءة، تجربة أكثر راحة للمريض الحقيقة، وتطور كتير كبير بالتقنيات الطبية. النتائج الحقيقة بتقول إنه بمدينة الشيخ شخبوط

الطبية، في قدرتها التقنية كتير كبيرة على دعم كوادر الرعاية السريرية للتأكد من عدم الحاجة لأجراء تدخل عاجل ب 86% من الحالات اللي جرى تقييمها. وسلامات للجميع. الحقيقة خبر مهم وصحي مهم من الإمارات، فحبيت خبركم إياه بدردشة لصحتكم. تمنيتي بالصحة للجميع، ودايما أنا بقول لهم الوقاية خير من قنطار علاج. انتبهوا على حالكم دائما وعلى صحتكم يا أصدقاء. وإلى الست نجوى عشان مغيرة.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092-23-15-15.

احلى مساء للاصدقاء جميعا. حميد تحياتي، يسعد هالمساء. ياسر ابو عيد يسعد مساك. ابراهيم مساء الخير. على 6045616 بنبقى لنتواصل عبر الاتصال، كمان عبر الواتساب على الرقم 0922315515.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. شو الجديد بدردشة؟
1: امبارح يوم الأب هو الترند الصراحة، فالدردشة اليوم عن امبارح، عن 21 يونيو. بما أنه امبارح كان عطلة، فأنا ما فيني مرق يوم الأب، ويحتفل ملايين الحقيقة حول العالم بيوم الأب بمناسبة بتعكس التقدير للدور اللي بيأديه الأباء ببناء الأسرة وترسيخ القيم وصناعة الأجيال. الإمارات، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، السودان، كلهم بيحتفلوا بمثل هالتاريخ ب 21 يونيو بيوم الأب. القصة بترجع على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا امرأة هي اللي أطلقت الفكرة، اسمها سونورا سمارت دوت. نشأت مع 5 أشقاء تحت رعاية والدها بعد وفاة والدتها أثناء الولادة. هيدا الشي خلاها تدرك حجم التضحيات اللي قدمها والدها. البي بي سي بتقول بعام 1909، وأثناء استماعها وهني عم يحكوا بيوم عيد الأم، فقالت ليش ما بيكون في يوم للأب لحتى يتكرم. أول احتفال معروف بعيد الأب كان ب 19 يونيو الصراحة عام 1910 بواشنطن. طبعا البلدان مختلفة هون، في يعني مثلا إيطاليا، إسبانيا، البرتغال بيحتفلوا ب 19 مارس، تايلاند ب 5 ديسمبر، وفي وردة زهرة مرتبطة بيوم الأب. كمان اقتراح سونورا سمارت داد، المحتفلين بوردة حمراء عم ملابسهم يعني إنه والدهم على قيد الحياة، اللي بيحطوا وردة بيضة بيعني إنه والدهم قد رحل. إذن كل المحبة إلى الآباء في كل هذا العالم. طبعا البلدان تختلف، في عالم بيقدموا هدايا، في عالم بيقدموا زهرة. بتايلند بيلبسوا لون أصفر، بتكون الزهرة لونها أصفر. باليابان بيعملوا أكلات تقليدية وقصص تراثية. بالإمارات الحقيقة بيحمل يوم الأب دلالة خاصة، نستذكر جميعا بكل امتنان وتقدير المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والأباء المؤسسين طيب الله ثراهم جميعا، والذين قدموا نموذج من الأبوة والقيادة والعطاء الحقيقة. ويتزامن الاحتفالات بيوم الأب أيضا بعام الأسرة بالإمارات، واحتفالاتنا بعام 2026 كعام للأسرة وترسيخ للعلاقات العائلية. الله يحفظ أبائكم جميعا. اللي حابب يقول كلمة ليوم الأب فيه يشاركني عبر الاتصال على 600-4516 أو عبر الواتساب على 0922-315-15. الله يحفظ أباء الجميع يا رب. لينا بتقول بالنسبة لي ماما وبابا عندهم عيد بوجودي، أكيد يخليلي إياهن. الله يخليلك أهلك ويخلي أهل الجميع يا رب. إذن امبارح كانت كل الصور على السوشيال ميديا، كانت الحقيقة ترند ليوم الأب واحتفال كل حدا بيوالده، إن كان موجود الله يحفظ لكم أبائكم، وإن كان رحل الله يرحمون جميعا. خلينا نأخذ اتصال. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور. أهلا سائر.
2: معك سائر. أيوة.
1: هلا يا سائر،
2: يسعد أوقاتك يا رب وأوقات الجميع.
1: اليوم

0: تمام الحمد لله. رواء
1: رواء رواء
0: رواء الحمد لله. الأسبوع مبتدي خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: شو
1: أمين.
0: بكل الأحوال دايما الأسبوع اللي بيسبق الفاكيشن بيكون حلو كتير يعني. أكيد
1: أنت عندك فاكيشن بنهاية هالأسبوع صح؟
0: إن شاء الله يوم السبت
1: وأنا مسافر
0: على سوريا.
1: على سوريا. سلامات.
0: أي والله
1: انجوي
0: سلامة.
1: انجوي هلا الجو الحلو والفواكه الطيبة
0: بالضبط. أنا ظبطت بقى هذا التوقيت، الواحد حتى
1: مع
0: يروح
1: هذا التوقيت. ايه
0: على البحر وعلى الجبل وياكل الفواكه الطيبة، هي هيك اللي بنحبها كلياتنا
1: انجوي انجوي يا ثائر، انبسط عنا وعنك.
0: إن شاء الله. أكيد
1: خبرني، بدك تقول شي لوالدك اليوم؟
0: بدي أعايد والدي أكيد، وبدي أعايد كل الأبهات، والله يرحم اللي توفوا يا رب. الأب دايما أنا بحس إنه ما له أخذ حقه للأسف، يعني ما بعرف ليه، هو بطبيعة تكوينه وشخصيته، بس بالمجمل الصورة العامة إنه دايما الأم عاطفية أكتر، بتعبر أكتر، بتحكي أكتر، فدايما كلنا بنميل لأمهاتنا أكتر بالمجمل يعني.
1: مزبوط.
0: الصورة العامة التقليدية.
1: يعني بالصورة العامة بيميلوا الأطفال دائما لأمهم أكتر، بس في حالات خاصة واستثناءات خاصة أيام بيميلوا للأب أكتر، بس يعني هني أقل. معك حق،
0: أكيد صح.
1: ومظلومين الأبهات بهيدي النقطة، فأنا اليوم حبيت أعيدهم جميعا، كل الآباء اللي عم
0: أكيد
1: يسمعونا اليوم. أنت بابا يا
0: صحيح.
1: ساهر إيه أم لا؟
0: لا أنا
1: يلا
0: لسه
1: إن شاء الله بتصير بابا.
0: إن شاء الله يا رب. تسلمي كل
1: الله
0: الذوق.
1: يسلمك، ميرسي لاتصالك. شكرا،
0: شكرا
1: الله
0: شكرا
1: يخلي لك
0: لكم.
1: والدك يا رب،
0: شكرا
1: وانجوي
0: شكرا.
1: الفاكيشن، استمتع قد ما فيك. اوكي
0: أكيد إن شاء
1: باي
0: الله. شكرا
1: باي
0: لك.
1: باي. اذا نجوى، تحياتي يا نجوى، يسعد هالمسا. إذن الله يحفظ آبائكم جميعا. هيدي الأغنية إهداء للآباء جميعا.

خالد يسعد لي مساءك، تحياتي. أحلى مساء لكل مين عم بيتابعنا بهاللحظات ولكل مين مشاركنا. فيكن تشاركوني أيضا على 0922-3-1515 عبر الواتساب. سائر بيقول بس ما تقربوني من بالمقلوب، بالمقلوب آخر الحلقة اليوم، هلأ عنا بعد شوي يكتر من أمثالك. اليوم السؤال المفروض يكون صعب.

دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 092231515.

نور طالبة تسمع إليسا، حنسمعك أول مرة تحبي يا قلبي. أدا حلوة هالأغنية، كمان من إليسا طالعة حلوة على فكرة. مساء الورد الجوري صدام، مساء الخير. مساءكم محبة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: تحدي الدردشة اليوم يكتر من أمثالك. المثل بيقول عاس عيسى سل الصفا. ما هو سل الصفا؟ المثل بيقول برجع بعد لكم إياها، بيقول عاس عيسى سل الصفا. مين هو سل الصفا؟ الأفعى الخبيثة الصفرة، أو الأسد العجوز اللي طرد من قطيعه، أو نبات سام ينمو في الجبال؟ تفضلوا أبدعوا وشاركوني. إذا نكتر من أمثالك اليوم، عاس عيسى سل الصفا. من هو سل الصفا؟ أفعى خبيثة صفراء، يدلي يدلي يدلي، ولا هو الأسد العجوز اللي طرد من قطيعه، أو هو نبات سام ينمو في الجبال وبيقتل أي حدا بيلمسه بدقائق؟ إذن شاركوني عبر الواتساب على 0922315115 وجاوبوني، أو عبر الاتصال على 600-45-16. في مين بعت لي وجه أحمر غضبان؟ عيدي شو هاد؟ إيه قلنا منصعب المثل شوي اليوم، أسبوع الماضي استسهلتوا المثل، فقلت هالمرة خليه صعب شوي، بدنا نشوف مين هو الشاطر. إذن عاسى عيسى سل الصفا. سل الصفا مينو؟ حذروا لوحدكم، بلكي أفعى خبيثة صفرة، ولا أسد عجوز مطرود من قطيعه، ولا نبات سام ينمو في الجبال. حتى فيكم تتصلوا على 600-45-16 لنشوف مين عن جد شاطر ورح يعرفها للإجابة. أنا على تحدي اليوم معكم. خالد بيقول في أحد يعلمنا؟

بقول أنا بقول الأفعى الخبيثة وبعت لي وجه عليه هيك، عرفتوا هدول المسكين. مساء الخير.

لينا بعثت لي بدنا أستاذ لغة عربية. طيب المثل بيقول عاث عيث صل الصفا، مين هو صل الصفا؟ وعطيتكم خيارات احذروا. طيب الأفعى الخبيث الصفرة، ولا الأسد العجوز المطرود من القطيع، ولا نبات سام قاتل ينمو في الجنة.

اخي مين عم يقول لي قليل الوفاء؟ لا هو واحده من الخيارات الثلاثه اللي انا اعطيتكم اياها. احمد صباغ بيقول لي الاسد، الافعى الخبيثه الصفراء، ولا الاسد العجوز المطرود من القطيع، ولا نبات سام قاتل ينمو في الجبال. طبعا هلا شاركوني على الواتساب على 0922-3151-5. هلا مرحب. بعد الأذان بنعمل اتصالات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

105.6 اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 09-223-1515. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: إذن إلى تحدي الدردشة ويكتر من أمثالكم. المثل بيقول عاثى عيثى صل الصفا. مين هو صل الصفا؟ طبعا المثل يضرب بالفتك والخطورة، فهل يا ترى هو الأفعى الخبيثة الصفرة اللي بتسكن تحت الصخرة، ولا هو الأسد العجوز اللي طرد من القطيع فصار يفتك بكل من يراه، ولا هو نبات سام ينمو في الجبال ويقتل من يلمس بدقائق؟ جاوبوني وفيكم تتصلوا على 600-45-16 أو تبعتوا على الواتساب على 09-223-1515. شاركوني على الواتساب أو عبر الاتصال. عيدة، تحياتي لألك يا عيدة. عيدة عم تبعت لي شغلة الهاند ميد. شو هالشغل الحلو؟ في مين عم بيقول أنا بقول الأفعى الخبيثة والصفرة والمليان منا بحياتنا. خليني أخذ الألو. راح الاتصال. إذا رجعوا شاركوني اللي عم يتصلوا على 600-45-16. تاج بتقول الحي الأفعى الصفرة. شو القصة كلكم متفقين على الأفعى الصفرة؟ إذا هالمثل يضرب للشخص شديد الدهاء والمكر أو للمصيبة اللي ما في حيلة معها ولا علاج. الله يبعدهن عنكم جميعا كل هدول الشغلات. في مين قايل لي شو هالمثل الصعب هيك يكتر من أمثالكم مشكلة؟ قال الله يبعدنا عن هالناس. أي أمين في اتصال. ألو.
2: ألو أونس، مرحبا.
1: مرحبتين، أهلا وسهلا.
2: أنا لينا.
1: هلا هلا هلا هلا يا لينا. أنا ستينا وشرفتين.
2: حبيبة قلبي. خليلي ياكي.
1: طيب
2: اسمع، أنت قلت المثل وعطيتي ثلاثة choices هيك إنه الواحد يختار، بس هي أنا يعني من أنت عم تحكي هي قلة وفاء، قلة كرامة، قلة إشي، هي بترتبط مع الأفعى الصفرة ومع
1: الخبيث. إيه
2: الخبيثة وياما تحت السواهي دواهي.
1: الله يبعد
2: في المراعي في دياب.
1: ايه صار يكتر. ايوه كتر من امثالكم. طيب
2: لا الصراحه اسمعي، هي شيء مثل هيك انا بقولها، يعني انت اعطيتي ثلاثه بس انا ما يعني الاماني ما بعرف، بس حبيت اقول لك.
1: طيب ما بتعرفي الجواب؟ ايه
2: بس هي ممكن الخبيثه او الثانيه اللي حكيتيها هي. يعني جاي على الاثنين، عرفتي، على اثنين خيارين من انت حكيتيهم.
1: هو الحقيقه المثل يضرب بالفتك

0: والخطورة لتكوني بالصورة. إيه كله يعني عم يجي
1: قصدك على قلت الوفا قلت الكرامة
0: الفتك والخطورة يعني شيء دهاء ومكر وشيء خطر وشيء خطر جدا عرفتي؟
1: أنا هيك فهمتها بس ما عرفت يعني أختار بصراحة بس أنا بختار الأفعال
0: الخبيثة الصفرة أوكي؟ طيب
1: يعني هي الأقرب شيء لإلها صراحة.
0: طيب يا حبيبتي يا لينا أنستينا يا لينا
1: حبيبة قلبي يسعد مساكي باي باي
0: يسعد هالمسا باي باي. إذن متابعين في اتصال راح الاتصال فيك رجع تتصل فينا. قال منعرفها شخصيا لهيك مأجمعين عليها يا علي ما أكثر الأفاعي الصفرة. الصفا هو الحجر الأملس أو الصخرة الملساء. طب أنا ما عم بسأل عن الصفا عم بسأل عن صل الصفا والمثل بيقول عاس عيسى صل الصفا. يضرب المثل بالفتك والخطورة وللشخص شديد الدهاء واللي عمل مشكلة ومصيبة ما إلى حل ولا علاج. شاركوني ويكثر من أمثالكم على 600-4516 أو على الواتساب على 092-23-1515. تحياتي للجميع ولكل من عم يشارك.

بعد بيسألوني إذا في اقتراحات. أنا عطيتكم 3 اقتراحات. قلت لكم أفعى خبيثة صفرة، أسد عجوز قاتل، نبات سام ينمو في الجبال ويقتل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: تحياتي للجميع ويكثر من أمثالكم. كمين بعت لي نبات؟ كيف يعني نبات؟ نبات سم أولكم؟ الجواب بيقول من مجمع الأمثال للميداني، ورد المثل عاث عيسى سل الصفا. السل هي الحية الشديدة الخبث التي لا تنفع معها الرقية، والصفا هي الصخرة الملساء، وأفعى الصخر تكون أشد الحيات عداوة وخبثا لأنه ما في شي بيواريها ونشأت في بيئة صخرية صلبة. أيضا بمعجم لسان العرب لابن منظور، سل الصفا حية خبيثة لا تسلم لدغتها، تسكن تحت الصفا. إذن هي الحية اللي كلكم قلتوا يي يي يي بعيد من هون، الحية الخبيثة الصفرة. ويكثر من أمثالكم جميعا متابعين أنا وياكم هالمشوار، خليكم معنا. كله عم يبعث لي الله يبعدني عنها. كلكم في شكله في حياة، في صل الصفا بحياتكم.

سيدي بتقول كتير الناس هدول اللي بيغيروا جلدهم. جواد مرحبا. عزة بتقول ما في حياة إلا اللي بحياتي بياخدوا أوسكار. جواد تحياتي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة من الفجيرة.
1: من الفجيرة أصدقائنا وغدا. وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، غدا تنطلق في الفجيرة مبادرة عهد ووعد، عهد بالولاء والوفاء ووعد بالعمل والالتزام لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله. إذن غدا أصدقائنا ساعة 10:30 صباحا الفعالية تنطلق في مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي في إمارة الفجيرة، ومبادرة مجتمعية وطنية يسعدنا جميعا المشاركة فيها. طبعا أنا الانطلاقة المبادرة كانت بيوم الأربعاء 20 مايو 2026، أنا حضرت الافتتاح والانطلاقة كانت وإطلاق هذه المبادرة عهد ووعد في العاصمة أبوظبي. إذن غدا في الفجيرة الموعد مع عهد ووعد، عهد بالولاء والوفاء لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حافظه الله رئيس الدولة حافظه الله. أصدقائنا تحياتنا لكم جميعا، ودائما مساءكم في حب الإمارات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن،
1: دعوة لندردش فن أنا وياكم، واليوم دردش فن بالمقلوب. نختبر الذاكرة الموسيقية، نسمعكم الأغنية بالشقلوب وبدكم تحذروا مين بغنيها وشو اسمها. فيكن تشاركوني عبر الاتصال على 600-4516 أو عبر الواتساب على 092-23-1515. الأغنية سهلة اليوم، بس ما بعرف إذا سمعانينا كتير، عندي بالبرنامج سمعانينا سابقا. يلا سمعكن إياها على السريع ودعوة لتركزوا أصدقائنا. يلا وين الأغنية ليكا؟ يلا

0: على 600-4516 شاركوني عبر الاتصال أو عبر الواتساب على
1: 0929-3515.
0: مين بده يتصل ويقول لي اسم الأغنية فورا؟ جرح الماضي والجسار شارع ستة. مين شارع ستة؟ إذن عم نسمع الأغنية بالمقلوب، مين اللي بيغنيها وشو اسم الفنان وشو اسم الأغنية؟ شارع ستة ولا شو قلتوا؟ جرح الماضي. إذا فيكم تتصلوا وتشاركوني لنشوف مين هو اليوم عن جد المصحصح معي. هلأ بنت الإمارات، مرحبا. مليون وليس الدن. سائر بيقول لي جرح

شوي كنتوا عم تحكوا على الأصحاب صح؟ ما كان قصدكم على الأصحاب؟ متى قلت صاحبي جربتنا من كان سحب؟ شارع 5 في حدا بخربط برقم الشارع هيك عم بيقولوا. شاركوني على 600-4516.

في عالم عم يقولوا لي غريبة الناس لوائل جسار ضايعين. أهم شي اخترعتوا له أغنية جديدة شارع ستة. منيح ما عم يسمع أحمد، تحياتي يا أحمد، يسعد هالمسا.

ميسا بتقلي أصالة وسط هذا الضجيج صح أو لا؟ راحت ميسا في مكان تاني تماما بعيد بعيد جدا عنكم. هلأ بنرجع منعيد الأغنية بالمقلوب. ركزي ركزي ركزي ركزي ودردشي معنا على 604-5616 عبر الاتصال أو على الواتساب على 092-231-515.

متى آخر مرة قلت صاحبي أنا قررت منك انسحب؟ ولا أبين ولا أطلع في سمايك بنوب بنوب. وكم مرة تراجعت عن هالقرار؟

أطلع في سمك. قال مشكلتي بالأصدقاء السلبيين اللي بيستنزفوا طاقتنا، بيكون بدي انسحب وبرد بقول لا. هلا رح نرجع نسمع الأغنية بالمقلوب لشوف إذا رح تغيروا إجاباتكم أو لا أصدقائي. إذن إلى الأغنية، ثواني لنطلع لكم الأغنية. الماوس يلا. يلا نسمع.

0: عارفني. إذن شو اسم الأغنية اللي عم نسمعها بالمقلوب أنا وياكم ومين بغنيها؟
1: ما في بحيتني أتنا وليلو
0: على 604-5-16 فيكم تشاركوني أو عبر الواتساب على 0972-23-15-15. إذا سمعنا الأغنية بالمقلوب يلا كمان شوي.
1: لا عرفة من اسم خرج العين الصوت من ساعة سنة هناك اسم الرخة ورمغرخة ليلة عرفة من اسم خرج العين الصوت.
0: إذا سمعنا الأغنية بالمقلوب مين رح يحذر؟ مين رح يحدد موقف يبطل يغير رأيه كمان؟

سنوري عادل، تحياتي لك محمد، يسعد هالمساء. إذن على 0922231515 عبر الواتساب فيكن تشاركوني، كمان على فكرة عبر الاتصال على 600 45 16.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: قبل ما نروح لنجوم الدردشة أصدقائي، في مين بعت لي رجعي سمعينا الأغنية اللي بالمقلوب، مع أنها هي أخذت وقتها بس كمان مرة بنسمعها. مين بده يجاوبني صح؟ يلا نسمع أول شي الأغنية بالمقلوب.

طيب عم نسمع أغنية بالمقلوب من بغنيها، شو اسم الأغنية؟ شاركوني. قال بعتقد وائل جسار. وائل جسار ده آخري. اهلا مساء الخير على الجميع، تحياتي عليكم جميعا. كالعادة هيدي المسابقة أصعب شي بالنسبة لإلكم، حتكون كل تنين وكل جمعة.

0: أنا بدي أسلم على زميلنا بإذاعة دبي سيف. يا سيف تحياتي لألك، يسعد لي مساءك.
1: من شوقي والله
0: كان لازم نسمعك الأغنية بالمقلوب اللي هن ضايعين فيها ومش عم يعرفوها.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم الدردشة.
1: نجم الدردشة اليوم النجم رامي عياش، أصدقائنا واللي أحيا حفل موسيقي كان ترند بأوبرا تونس ووصفوا بأنه حفل من العمر. طبعا الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، اليوم العالمي للموسيقى كان الاحتفال فيه يوم الأحد مبارحة، وعلى مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية. كانت الفرقة الوطنية المشاركة مع رامي عياش بقيادة الموسيقار التونسي يوسف بلهاني. آخر حفل غناه بتونس كان بمهرجانات الحمامات الدولي وبأوغست 2024. إذن أجواء رائعة، كان عم نحكى عن حفل مميز جدا، مزج بين القديم والجديد. رامي بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى ويوم الأب كمان مثل ما حكينا اليوم بحلقتنا، تعالوا نسمع رامي عياش وبانتظار إبداعاتكم بالمقلوب. نبقى على تواصل على الواتساب على 09 223 515.

المستمعين عم يعطوني نتائج المباراة هلا. الأرجنتين تفوز على النمسا 1-0. انجوي المباريات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: الحقيقة عم نسمع هلا أغنية بالمقلوب. مريم هي اللي عرفت الأغنية. شارع خمسة لوائل جسار، من كلمات أدهم خريبي، الألحان لأحمد بركات، والتوزيع الموسيقي لناصر الأسعد ويوسف البلتاجي. إذن شارع خمسة مش ستة.
2: شارع خمسة تاني مفرق عاليمين، آخر غمرة وآخر لمس كانوا هالسبعة.
1: يا مريومة
2: وصلني على شارع خمسة تاني.
1: أنت نمبر ون اليوم بصراحة.
2: آخر غمرة وآخر لمس كانوا هالسبعة سنين. يا سنين

0: علي الدموع اللي عم يبعتولي اياها على الواتساب. قال غلطنا برقم الشارع بس. مشكلة لما بتقولوا الشارع رقمه 6 وهو 5. رحتوا على العنوان الغلط وللشخص الغلط.
1: كنا نتلاقى بالمخفية ما تخبينا من الناس، ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلص هلا.

0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل.
1: لو حكينا يا حبيبي
0: تنطلق الأغاني بالأحساس.
2: وبحبك مين حبك ويقدر مرة تانية يحب.
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة FM يوميا عند منتصف الليل.
3: فجيرة FM.
4: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك في دردشة.
5: وصلنا إلى مسك ختم الدردشة كله هلأ معجوق بكأس العالم، وعم يبعتولي إنهم حاطين كأس العالم، عم حاطين مباراة، عم يحضرونا سوا. بكل الأحوال وصلنا لختام هالمشوار. شكرا لك الأصدقاء اللي شاركونا واللي ما شاركونا واللي سمعونا واللي تابعونا. أجواء سعيدة بتمنها للجميع. وفي عندكم مباراة الصبح الساعة 7 الصبح في عالم 6 بتكون عندهم. تمنيتي بالتوفيق لكل الفرق اللي بتشجعوها، لأن شامل اليوم الصبح بكير اللي رح تكون. كل التوفيق للجميع. إذا مسك الختام اليوم من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن ألحان ملحن الوطن محمد الأحمد. بدي أختم بأغنية من الروائع بينونة، هي مسك الختام لليوم. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، إعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة، ولا في الشطات ما هو حالها.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي. شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
1: مذهلة

0: أم
1: والهوى شرقي.
0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكيت

0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني

وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

عارف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذاب تعرف.

لهو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

let you go

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.